0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من مو.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM، اجمعوا كل الأذواق.

0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية أف أم.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك خير المسألة.

وارفع درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخطيئتي.

أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام.

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو. أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء

والحراس والصوت اللي بيغني وين انت يا هالناس ضلوا اشتروا مني وين الفرح والحراس

الملفات السياسية والتطورات الميدانية محليا وعالميا، نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد الحدث بمهنية عالية. تغطية شاملة، مقابلات حصرية، وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. يوم جديد، برنامج الإخباري يومي من الأحد إلى الخميس 7 صباحا على رايا اف ام ورايا تي في، برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيداتي سادتي، أسعد الله صباحكم بكل الخير. نحييكم ونرحب بكم في لقاء جديد مع يوم جديد من رايا فام ورايا تي في. نبدأ إياكم على الهواء مباشرة. أولى لقاءاتنا الإخبارية لهذا اليوم سيداتي سادتي، وبعد أن نجدد لكم التحية والترحيب نبدأ بالعناوين.

0: يوم جديد لهذا الصباح سنتعرف على ضحية أخرى لسياسة حصار المنازل من قبل المستوطنين. تعهدات فلسطينية بتقديم موعد الانتخابات حال توفرت الظروف، وذلك بعد ضغوط أوروبية. جيش الاحتلال يرفض الانسحاب من مخيمات الشمال، وكذلك تدخل المحكمة العليا الإسرائيلية. وأيضا في هذا الصباح وفي يوم جديد سنتوقف في محطة تتعلق باعترافات جديدة لجنود جيش الاحتلال حول ما باتت تعرف بالأضرار الجانبية لحرب الإبادة في قطاع غزة، بينما نتنياهو يطالب بمحاكمة المشاركين في فيلم نازا.
1: يوم جديد.

حياكم الله وأهلا بكم سيداتي سادتي. نبدأ بجولة في أهم الأخبار الميدانية من قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة وصول 5 شهداء إلى مستشفيات القطاع خلال الساعة 24 الماضية، بينهم 3 شهداء جدد وشهيدان متأثران بجراحهما، إضافة إلى 18 إصابة. هذا وأكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن الاحتلال يواصل انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه في شرم الشيخ قبل عام بحضور دولي وإقليمي واسع وشامل ورعاية مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورؤساء الدول الوسيطة الرئيسية تركيا وقطر ومصر. وأوضح قاسم في تصريحات صحفية أن حرب الإبادة لم تتوقف فعليا بعد الإعلان عن الاتفاق، إذ استمر الاحتلال في خرقه بصورة ممنهجة وعلى مختلف المستويات، مشيرا إلى أن حصيلة هذه الانتهاكات بلغت نحو 1500 شهيد وقرابة 5000 جريح خلال عام واحد.

0: إلى ملفنا الأول سيداتي سادتي. في يوم جديد منذ عدة أيام يفرض مستوطنون حصارا مشددا على عائلة مؤلفة من 7 مواطنين بينهم 4 أطفال، هم أفراد أسرة يوسف شناران في مسافر يطا بالخليل دون أن تجدي مناشدات أطلقتها العائلة نفعا في رفع الحصار أو تخفيف حدته. على بعد أمتار قليلة من المنزل يشيد المستوطنون خيمة يتناوبون على التواجد فيها ويمنعون خروج المواطنين من منازلهم فضلا عن تعطيل دراسة الأطفال. العائلة حولت منزلها كما جاء في تقرير إخباري وهو يقع في وادي الرخيم جنوب بلدة يطا، حولته إلى سجن وحصنت نوافذه وأبوابه، فمن يطل برأسه من الباب أو يحاول المغادرة لجلب شيء من احتياجات الأسرة سيكون مصيره التنكيل والضرب كما حصل مع صاحب المنزل نفسه وزوجته وأحد أطفاله، وذلك في أول أيام فرض الحصار الذي كان الأسبوع الماضي. صاحب المنزل المحاصر في مسافر يطا بالخليل الأستاذ يوسف شناران، صباح الخير، أهلا ومرحبا بك معنا في رأيك.
1: صباح النور. صباح النور، حياك الله.
0: الناس ربما تريد أن تسمع القصة من بدايتها، قصة حصار منزلكم، هذا يعني هذا الشكل الجديد من يعني اعتداءات المستوطنين الذي بدأ يأخذ طريقه بشكل يتسع شيئا فشيئا في الضفة الغربية. ما هي قصة عائلة يوسف شناران؟
1: نعم، قصة يوسف شناران قصة يعني الوضع يعني مدة 10 أيام، مدة 10 أيام تقريبا، اليوم العاشر هذا، يعني هذا يعني على نفس الحال، الحصار ممنوع، يعني ممنوع تطلع، ممنوع حدا يخش عليك، ممنوع يخش عليك إشي، يعني الوضع سيء، يعني لا تحت الشباك، هي مش بعيد عني 10 متر، بس واحد يعني بده يحاول يطلع ممنوع يطلع، بس يطلع بطرح في الموس، في جيش برضو مش يعني مش مسوي إشي، ماني عارف يعني شو هذا الاشي، يعني الواحد شو بده يعني يعمل او شو بده يسوي. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بيتنا هذا، يعني هذا بيتي، اللي هذا بيت تبعي من اليوم يخلقت وانا حكت تمني سويته، يعني انا ما بطلع منه، يعني كل محاولة هو بده يطلعني من هذا البيت، انا ما بطلع من هذا البيت يا عمي.
0: قبل أن نسأل لماذا يريد هذه أو تريد هذه المجموعة من المستوطنين إخراجكم من بيتكم، اشرح لنا عن موقع المنزل أستاذ يوسف.
1: هذا الموقع المنزل يعني موقع المنزل يعني في منطقة مخلي، يعني في المسافر، أرض يعني كلها أرض بي، يعني ما فيها أي مشكلة، يعني حوالي يعني فيش، يعني صحيح انا مدهور عن الناس، ما فيش يعني مطرف شوي زي ما تقول، بس المنطقة كويس، يعني انا قريب يعني السموع شوي، المنطقة كويس ما في اي مشكلة، يعني بس شو هذا الاشي، شو انا مش فاهم، يعني التذييق، لانه تذييق، يعني اقول لك تذييق ما مر، يعني تشديد بقول لك تشديد، يعني زيادة، يعني أقول يعني على الآخر، يعني ذي يكون.
0: كيف تحصلون على احتياجاتكم الأساسية أستاذ يوسف؟
1: والله ما عندي لتفة المية هالحين، بتسامن؟ والله ما عندي مية رجل هالحين، وما نعرف أطيح أجيب مية، أنا هالحين ما نعرف أطيح أجيب مية، كهربا قصوها مندوع على العثمي، حطونا جماعة الله يجزيهم الخير، جماعة نصر النواج الله يجزيكم الخير، قدم اللي الله قدروا عليه، قدموا جاب لنا طاقات شمسية، كسروهن برضو، كسروهن، ما بيشحنوا تلفوناتهم، بلاد عندي الهانة في معهم مش عارف شغلي بطارية ايش بيشحنوا تلفونهم عليه، يعني والله المستعان، شو بدنا يعني، شو بدنا يعني، شو والله إشي لا يوصف، والله هي والله إشي لا يوصف.
0: تفضل أستاذ يوسف.
1: بقول لك يعني أنا باللي له يعني بناجد أنا اللي له قدرة يعني يساعدنا يقدم لنا مساعدة فيك هذا الحصار يخفف علينا يدخل لنا إشي يعني اللي الله بيقدره عيش يسويه يعني.
0: إلى إحنا يعني إلى أي حد نعم إلى أي حد أستاذ يوسف أنتم قادرون على الصمود في ظل هذه الظروف التي تتحدث عنها وفي ظل اعتداءات متواصلة تطال كل من يحاول الخروج من المنزل؟
1: والله بإذن الله يعني بإذن الله ما بطلع منه. لو بدي يعني لو بدي أقول لك لو بدي يعني لو بدي أموت في جواته ما بطلع منه، ما بطلعش من بيتي لأنه بفش إلي أصلا غيره وين بدي أروح؟ كيف أطلع من أنا كيف أطلع من البيت يعني تخيل أنت كيف الواحد يطلع من بيته يا زلمة؟ كيف صعبي صعبي كثير وثقيلي يعني نول حياتي يا زلمة. يوم خلقت والله من يوم خلقت وأنا أحط في التمني أسويته هو الفطرة هذا وين أروح منه يعني ما فيش لي غيره.
0: لماذا يريد المستوطنون طردكم منه أستاذ يوسف شنران؟
1: مش عارف يعني بدهم يطردني منه بده يستولي عليه يعني لو ايش يطردني منه بده مشان يستولي عليه هذا هدفه يعني التهجير يعني شغل التهجير.
0: خيمة المستوطنين التي أقيمت في الفترة الأخيرة أين تقع؟ ما هي قصتها؟ يعني يتناوب عليها جيش الاحتلال بالهدم خلال فترة أخرى ويعيد المستوطنون إقامتها من جديد.
1: نعم نعم هدوها يمكن ثلاث أربع خمس مرات. هذا اللي عندي هي تقريبا أنا بحكي معك يوم قبالي يعني بعيد عن البيت 30 متر 20 متر هدوها يمكن ثلاث مرات أربعة عدوا نصبوها هدوها ما عدوا نصبوها منها. هو قبلها كانت يعني الوضع يعني هم ما كانش سهل أصلا ما كان الوضع سهل من قبل هذا الخيمة كان عجال من شرقة كانت كمان واحد إلها الحين سبعة أشهر بعاني منها لأنها كانت مضيقة علي الأخرى يعني تقريبا الأخرى كانت محاصريتني بس شو كنت أقدر أطلع يعني أزق يعني هيك أجيب لي غرض شغلي أسلك حالي أهون شوي يعني إشي بسيط من هالي بس يوم بقت يطلع ولد من البيت برضو بقوا يجوا يفزعوا بدهم بعرفش بدهم يضربوه بدهم يأخذوه يخطفوه بس هذا الحين زاد الأمر سوء الحين لأنها الحين محاصرة البيت من جميع الجهات ممنوع تطلع من مرة ممنوع حدا يخش عليك.
0: نشكرك جزيلا يوسف شنران صاحب المنزل المحاصر في مسافر يطا بالخليل.

0: إذن كانت هذه قصة ضحية أخرى لسياسة حصار المنازل. عائلة شنران المؤلفة من 7 أفراد بينهم 4 أطفال، تناشد العائلة من يتمكن من المسؤولين وكذلك من أصحاب القرار من إنقاذهم، ووضع حد للمستوطنين الذين يطمعون في طرد العائلة من منزلها الكائن في مسافر الطابي الخليل. إلى شأن فلسطيني سيداتي سادتي يتعلق بالانتخابات. كان هنالك تصريحات أدلى بها حسين الشيخ خلال الساعات الأخيرة، وذلك عبر تغريدات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي. أبرز ما جاء فيها أن التوافق الوطني مهم لتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات العامة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، وأكد كذلك نائب الرئيس حسين الشيخ الالتزام بالحوار الوطني الشامل بمشاركة جميع الفصائل والقوى السياسية وبروح من المسؤولية والشراكة لتعزيز الوحدة الوطنية وصمود الشعب الفلسطيني على أرض وطنه. جاء ذلك إثر انتقادات وجهت من الاتحاد الأوروبي، كان من بينها انتقاد للمرسوم الرئاسي الأخير الذي صدر بتأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة الشهر القادم وإرجائها ودمجها بانتخابات الرئاسة في أيلول سبتمبر من العام المقبل. وكذلك كان هنالك دعوة فرنسية لإجراء الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة، وهو ما تعهد به حسين الشيخ نائب الرئيس في تغريدته. من جانب آخر، أكد عضو مجلس نقابة المحامين الأستاذ أنس الكسواني أن التوافق الفصائلي لا يشكل سندا قانونيا لتأجيل الانتخابات ولا يمنح أي جهة صلاحية تعطيل إرادة المواطنين أو مصادرة حقهم في اختيار ممثليهم. نرحب بالأستاذ أنس الكسواني عضو مجلس نقابة المحامين، أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك وصباح جميع السادة المستمعين.
0: تقول أستاذ أنس إن التوافق الفصائلي لا يشكل سندا قانونيا لتأجيل الانتخابات، ويقول يعني آخرون ربما يقفون في الجهة المقابلة إن يعني القانون ربما لا يفيد في حالة كالحالة الفلسطينية، الاستناد إليه أمر غير مجد. نحن نتحدث عن مجلس تشريعي معطل وعن انتخابات رئاسية لم تجري منذ عدة سنوات.
1: نعم، أول شيء مرة ثانية يسعد صباحك وسمع صباح جميع السادة المستمعين. نحن نتحدث عن إحنا إذا أردنا أن نصل إلى دولة فلسطينية ونطالب بحقوقنا كشعب كمجموعة فلسطينية، نطالب بحق تقرير المصير، ونطالب أن نكون أن نطبق القرارات الدولية متعلق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة المتحدة والحصول على حقوق الشعب الفلسطيني، يعني من التناقض أن نطالب بحقوق قانونية وأن لا نمارس القانون على أنفسنا. يعني هذا بصير فينا حجة متناقضة، أن يكون القانون هو أساس مطالبتنا بحقوقنا كشعب فلسطيني، وفي ذات الوقت عندما يتعلق الأمر بحقوقنا السياسية وحقوقنا كفلسطينيين نعيش على أرضنا في وطننا يصبح هناك القانون يعني أنه بدون فائدة. يعني هذا حجة مع احترامي، من يتحدث بهذه الطريقة هو يناقض نفسه.
0: نعم.
1: ثانيا، القانون مع الاحترام مش يعني عبارة عن نصوص استئناسية يعني نطبقها عندما نشاء ولا نطبقها عندما نشاء. يعني هي النص القانون عندما نتحدث عنه أنه حق بالانتخاب وتجديد المشروعية هو حق دستوري، يعني هو ليش مش قانون عادي لسه، هو أعلى مرتبة، بحيث أنه القانون الأساسي الفلسطيني نص على أنه هناك انتخابات دورية تجري كل 4 سنوات لمنصب الرئيس وللمجلس التشريعي في المادتين 36 و47 من القانون الأساسي الفلسطيني. فالموضوع مش اختياري، يعني الموضوع مش انه والله جاء عبالي اطبق ولا مش جاء عبالي اطبق. انت رضيت لنفسك كمشرع فلسطيني كنظام حكم فلسطيني ووضعت قانون اساس يلزم كافة السلطات في الدولة او في النظام الحكم او في البلد ان يسير على هدي ووفق هذه النصوص، يصبح التزام قانوني واجب التطبيق والنفاذ، لان هذا الامر يتعلق بحقوق المواطن الفلسطيني العادي، حقي وحقك وحقه وحق الجميع. هذا لا يتعلق بما يريده فلان او علان، الآن نتحدث عن الواقع الفلسطيني. حضرتك ذكرت برضو, خلينا نكون واقعيين يعني بما أنه ذكر الواقع الفلسطيني.
0: نعم.
1: نحن سيدي العزيز يعني نعيش في حالة خلينا نسميها متناقضة في حياتنا. نعيش حلم الدولة ونتصرف كأننا دولة وما زلنا تحت الاحتلال في ذات الوقت, تمام؟ وهذا يعني بيعمل شوية تناقضات في حياتنا كفلسطينية, يعني بصير فينا تناقضات في سلوكنا وحتى في المفاهيم اللي نتبناها. لكن بما أنه إحنا وأنا شخصياً للأمان يعني من حد أعلن الانتخابات يعني كنت على قناعة مطلقة أنه سيتم تأجيلها, يعني ما عندي ما في أي وجه لإجراء انتخابات فلسطينية بشكل فلسطين. يعني أول شيء الوضع المأساوي في قطاع غزة, الكارثة حتى مش المأساوي, إبادة وخضع لها للأسف الشعب الفلسطيني هناك. الضفة الغربية ذات الأمر يعني تعاني الأمرين في الفترة الحالية يعني, وهذا أمر واضح للجميع. والظروف السياسية الفلسطينية بشكل عام, النظام السياسي الفلسطيني كله يعاني, يعني حتى فكرة إنك تستطيع أن تصل إلى مرحلة إنك تريد تبني النظام السياسي بدون عملية إصلاح حقيقية جذرية أمر مستحيل, تمام؟ ففكرة إنه أنا الانتخابات ستحدث أو لن تحدث, أنا كنت على قناعة أنها لن تحدث, تمام. الآن نأتي لموضوعنا إحنا اللي بنحكي فيه على القانون, إنه طيب لن تحدث الانتخابات وكان عندنا كلنا شكوك في هذا الموضوع. طب وين المشكلة في الموضوع؟ إنه إذا أنت أردت أن تصنع دولة وأن تكون شعب يحظى على الاحترام وأن يحصل على كافة حقوقه, يجب أن تطبق القانون على نفسك قبل أن تطبقه على أن تطلب من الآخر تطبيقه من أجلك. هذا أهم شيء.
0: طيب القانون يعني... القانون أستاذ أنس الكسواني الذي تتحدث عنه والذي يعني يشير بشكل أو بآخر إلى المرسوم الرئاسي الأول الذي حدد موعد الانتخابات المجلس التشريعي, اتخذ أيضا في ذات الظروف. هل تعتقد أن يعني كان بالأجدى أن تنتظر القيادة الفلسطينية ظروفا أفضل لإعلان الانتخابات ولو يعني لم تعلن بمرسوم طيب. رئاسي سبق المرسوم الرئاسي الأخير بالتأجيل خلين. تفضل.
1: نعم. أول شيء خلينا نوضح شغلة للسادة المستمعين
0: بإجاز لو تكرمت.
1: أكيد المراسيم الرئاسية التي يصدرها فخامة الرئيس سيادة الرئيس من أجل الدعوة للانتخابات التشريعية أو الرئاسية هي في القانون تسمى مراسيم كاشفة, يعني ليست منشئة. القانون هو الذي ينشئ الحق والرئيس ملزم بإصدار هذه المراسيم, يعني ما عنده صلاحية أن يحكي ما بدي أصدرها لأنه لا يمكن أن تعطي شخص واحد صلاحية أن يعطل القانون, يعني هذا مش منطقي, تمام؟ فهي الفكرة أنه هي كاشفة أن القانون بيجبر أنه أن تعقد انتخابات خلال المدة الفلانية والفلانية, أوكي؟ ففكرة أنه والله شخص أو مجموعة أو فصائل اتفقوا أن نخالف القانون هذا غير جائز, يعني مش منطقي وغير قانوني ولا يوجد له شبيه في العالم كله, يعني حتى الصومال استحوا يعملوها, تمام؟ مع احترام الأخوان في الصومال.
0: ولو كانت الظروف غير مهيئة لإقامة هذه الانتخابات.
1: أحكي لك شغلة, في عند الاحتلال الجانب الآخر عم بتحدث اليوم أنه إذا وقعت حرب قد تؤجل الانتخابات, يعني إحنا مش راح نكون عدميين في النهاية في الحديث. يعني أمريكا في الحرب العالمية الثانية أجلت الانتخابات الرئاسية لفترة ثالثة وتم تمديد للرئيس أكثر من مرة ولم تعقد الانتخابات أثناء الحرب. يعني الفكرة إحنا مش عم نخترع الذرة ولا بنحكي إنه والله بدنا نطبق الإشي المستحيل, لكن هذا هو واقعنا في فلسطين منذ العام 1948, فلن يأتي شيء جديد. يعني إحنا شو اختلف لما تم الدعوة للانتخابات في شهر 6؟ شو اختلف عن اليوم أو شهر 7؟ ما هي الظروف التي كانت متوافرة وفي ذلك الوقت لم تعد متوافرة اليوم؟ أو شو اللي كان وقت شهر 7 صعب أصبح سهل اليوم أو صعب أصعب اليوم؟
0: وفي 2021 كذلك كان هنا
1: 21 لسه كانت أمور أسهل بلا ما احترامي, كان قطاع غزة بلا ما أخذ قائم على واقف على ساقي على الأقل, يعني تمام. والضفة الغربية لم يكن فيها 1000 حاجز يقطع أوصالها مثل اليوم إذا نحكي عن 21. طيب. وتم تأجيل الانتخابات وتم التذرع بالقدس في ذلك الوقت. هلأ إحنا بغض النظر, إحنا الفكرة أن المواطن عندما يصبح هناك استخفاف بالنصوص القانونية الناظمة لحقوقه السياسية يفقد المواطن صفته بالنظام السياسي ككل. يعني اليوم لو تم الدعوة المرة الثالثة للمجلس التشريعي بعد ستة أشهر مثلا من سيصدق؟
0: نشكرك جزيلا عضو مجلس نقابة المحامين الأستاذ أنس الكسواني. إلى ملف جديد سيداتي سادتي, هاجم وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس مساء أمس قرر المحكمة العليا الإسرائيلية الذي ألزم جيش الاحتلال بتحديد جداول زمنية واضحة لتمكين السكان من العودة إلى منازلهم في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس في شمال الضفة الغربية. كاتس أعلن تمسكه بإبقاء قوات الجيش في المخيمات لفترة طويلة حتى لو تطلب ذلك سن تشريعا خاص في الكنيست حسب تعبيره. وقال

0: ما رأيك بموقف كاتس من قرار المحكمة العليا التي اكتفت فقط بالإشارة إلى حاجة لجداول زمنية حول الانسحاب من مخيمات شمال الضفة الغربية؟
1: يعني أولا صباح الخير كمان مرة، وشكرا لكم لتسليط الضوء على هذه القضية الهامة في الوطن، وخاصة ما يتعلق بالمخيمات من هجرة قصرية يعيشها على مدار أكثر من عامين. لا شك يعني بالتأكيد هذا يعني حكومة حرب وحكومة استيطان ماذا يصدر عنها، حتى لو صدر قرار من محكمة ما يسمى العدل الإسرائيلية، العدل العليا الإسرائيلية، هذه قرارات هي مجرد حبر على ورق. وواضح يعني سموتريتش يرفض ويطالب نتنياهو وأيضا كاتس وزير الحرب برفض قرارات محكمة العدل العليا الإسرائيلية، وتصريح واضح لوزير الحرب، يعني هو وزير حرب دولة الاحتلال، وهو يرفض هذا القرار ويطالب البقاء لقوات جيش الاحتلال في المخيمات للحفاظ على الأمن ومحاربة الإرهاب كما يدعي. والمخيمات ليس لها علاقة بالإرهاب إطلاقا، هي مخيمات أصبحت خالية من السكان، هدم البيوت وتدمير المخيمات ليس له علاقة وليس له أي مبرر استمرار الهدم والتخريب واستمرار تهجير آلاف السكان من بيوتهم السكنية تحت حجج واهية ومبررات ليس لها علاقة بما يقال وما يشاع، لا خارجين عن القانون، ناس يسكنون بأمن وأمان، وهذا قرار مرفوض. ولكن ماذا نعمل كشعب فلسطيني إذا حكومة الحرب والاستيطان هي من تقرر، وأيضا من تسن القرارات بالكنيسة الإسرائيلية بتنفيذها وإعطاء أوامر لجيش الاحتلال بالاستمرار في العملية العسكرية في المخيمات وتمديدها، وأيضا دعم وتشجيع وتوفير البيئة الآمنة والحراسة من قبل قوات الاحتلال للاستيطان لما يعبث ويخرب في الأرض الفلسطينية، وخاصة ما يتعرض له شعبنا اليوم في موسم قطف الزيتون، يمنع الوصول المزارع إلى أرضه وقطف أشجار الزيتون وتسرق على مرأى العالم. إذن هذه حكومة الحرب، يعني نحن لا يوجد لدينا أي بصيص أمل ولا حتى تفاؤل بما نسمع من قرارات صادرة عن محاكم. سبق أن يعني مؤسسة عدالة كان لها موقف بتجميد عملية الهدم، قرار هدم في المخيمات، إلا أن الحكومة الإسرائيلية وقوات جيش الاحتلال ترفض السماع أو النصيع لأي قرارات صادرة عن محاكم عدل أو محاكم حقوق إنسان أو عدالة أو غيرها، لأنه من يقرر هو الجيش، ومن يأخذ القرار هو وزير الحرب، ومن ينفذ الأرض هو جيش الاحتلال. هناك ممارسات بحق شعبنا في مخيم تل كريم ونور شمس وجنين، وهناك 40,000 نازح من الثلاث مخيمات تعيش ظروف صعبة جدا. الاحتلال ما زال يمدد.
0: اسمح لي أستاذ فيصل سلام أن أسألك سؤالا وفي دقيقة لو تكرمت، ألا تعطي تصريحات كاتس وسموتريتش بعدا زمنيا ربما أطول وربما لا ينتهي بخصوص مستقبل هذه المخيمات الثلاثة في شمال الضفة الغربية؟ هم لا يريدون الانسحاب، يتحججون بأن هنالك عوامل أمنية تحكم تواجد جيش الاحتلال في تلك المناطق.
1: بالتأكيد يعني ما هو ملموس أن ما يصدر عن حكومة الحرب والاستيطان وما يصدر عن وزرائها، وزير حرب بشكل واضح يعلن نرفض الانسحاب من المخيمات، وهذا قرار واضح لن يكون هناك أي انسحاب من المخيمات. وسموتريتش يؤكد لنتنياهو وكاتس أن يرفضون هذا القرار، ومن الواضح بما صرح به كاتس وزير الحرب سيكون هو مدة أطول للبقاء في المخيمات، اللي طبعا لحجج أمنية وعسكرية، فهو الهدف القضاء على المخيمات وتصفية قضية اللاجئين وإنهاء صفة اللجوء وإنهاء المخيمات لتكون ليس وجود لها، وهذا كما قلت لك ليس له علاقة لا بالإرهاب ولا بل هو خطة أمنية ممنهجة ستتكامل أيضا بكل فصولها ومعاناتها وكوارثها التي يرتكبها الاحتلال ليس فقط في مخيمات الكرم وجنين، فهناك مسلسل ومخطط لاستكمال العملية العسكرية في كل المخيمات والقرى والمدن وضم الضفة الغربية.

0: السيطرة الأمنية من قبل قوات الاحتلال على كل أراضي ومدن ومخيمات وقرى الضفة الغربية.
1: شكرا جزيلا رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طول كرم فيصل سلامة. إلى الأضرار الجانبية كما تسمى إسرائيليا، واعترافات جديدة لجنود من جيش الاحتلال حول تلك الأضرار التي لم يعمل الجيش على تفاديها، لا سيما في صفوف المدنيين خلال حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة للعام الرابع على التوالي، بينما طالب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بمحاكمة المشاركين في فيلم نازا، ذلك الفيلم الوثائقي الذي أثار قضية ما سميت بالأضرار الجانبية الناتجة عن استهدافات لمن تعتبرهم قوات جيش الاحتلال من المطلوبين في قطاع غزة على مدار سنوات حرب الإبادة التي لم تتوقف. نرحب بالباحث في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ اعتراف الرماوي، أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
2: صباح الخير،
1: نحييك ونرحب بك. كيف نفهم هذه الثورة التي يعني إنجاز التعبير تعوم الآن على مسألة الأضرار الجانبية كما تسمى إسرائيليا خلال حرب الإبادة، بين يعني بعد فيلم نازا هنالك شهادات جمعتها صحيفة إسرائيلية من جنود كانوا أيضا من المشاركين في حرب الإبادة على قطاع غزة، أشارت إلى أن الاستخبارات لم تكن تأبه ب هذه الأضرار الجانبية كما تسمى إسرائيليا. فقدنا الاتصال بالأستاذ اعتراف الرماوي الباحث في الشؤون الإسرائيلية، والذي نستضيفه حول اعترافات جديدة لجنود من جيش الاحتلال بشأن ما تسمى بالأضرار الجانبية التي خلفتها وتخلفها حرب الإبادة القائمة في قطاع غزة، وذلك إثر الاستهدافات التي تطال المدنيين بحجة أنهم يقيمون في مناطق تقع ضمن استهدافات لشخصيات إن كانت سياسية أو عسكرية فلسطينية في قطاع غزة. نرحب بك من جديد أستاذ اعتراف الرماوي. سألتك عن يعني هل استفاق ضمير الإسرائيليين الآن بعد ثلاث سنوات من حرب الإبادة ودخولها عامها الرابع؟
2: يعني بلا شك الحديث عن صحو الضمير هذا موضوع بالمطلق لا، ولكن هنالك هامش ضئيل جدا يقدم رؤية يعني نقول نقدية لما يتم، ويكشف بعض ما تيسر من الشهادات للعسكريين وضباط الاستخبارات والجنود المشاركين في مثل هذه الاستهدافات للفلسطينيين. أنا برأيي أنه هذا يعني هامش بسيط، بدليل أن عندما صدر وأنتج فيلم نازا وتم عرضه وحاز على جائزة في مهرجان البندقية، رأينا حجم ومدى وعمق وسعة الهجوم الذي تم على المخرجين وعلى المنتجين لهذا الفيلم، وطلب سحب جنسياتهم وطلب تخوينهم وسؤال المواطنة والولاء الوطني، كل هذه المفردات والمفاهيم استحضرت في الهجوم من المستوى الأمني والمستوى السياسي على مستوى وزراء على مستوى رئيس الوزراء في الكيان الاستعماري، وبالتالي نجد أن هذا الهجوم يقول لنا أن الاتجاه العام هو ضد مثل هذه الظواهر التي تحاول مساءلة جزء من منظومة العنف الاستعماري أو كشف بالأحرى على الملأ، وأن الاتجاه العام والسعة العامة في الشارع الاستعماري هي تحاول استمرار إخفاء وممارسة هذا العنف. عزيزي
1: أستاذ اعتراف الرماوي، من يقدمون هذه الاعترافات الآن هم جزء من حرب الإبادة، هم شاركوا فيها وكانوا يعني من ضمن الآلة العسكرية التي سفكت دماء الفلسطينيين، كيف يمكن أن يعملوا على بين قوسين تحسين صورة دولة الاحتلال في العالم إذا كانوا هم أصلا من ضمن هذه المنظومة التي كانت تمارس القتل، بداعي أن ذلك قد يقع في الحروب بوصفه أضرارا جانبية.
2: مفهوم الأضرار الجانبية هو مفهوم مضلل استخدم على مدار سنوات الصراع مع الاستعمار في فلسطين وفي غيرها، وبالتالي تلجأ أجهزة الأمن الإسرائيلية والجنود والجيش وضباط الاستخبارات إلى استخدام هذا المصطلح، أن هنالك أهداف تستدعي توجيه الضربات ولا ضرر أنه يقع على جانبها أضرار هامشية وأضرار جانبية. من هنا استحضر هذا المفهوم، ولكن بالشهادات الموجودة بفيلم نازا كما قرأت، هو كان عدم اكتراث بقتل الفلسطيني وتحويله إلى رقم واعتماد آليات ميكانيكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وما شابهها في التعامل مع الفلسطينيين وإحصائهم كأرقام ومن يموت ومن لا يموت. المنطق بحد ذاته يقول أنه يتم الاستهانة بحياة الفلسطيني واستهدافه، هذه هي النقطة الرئيسية أنا برأيي، ولكن الفيلم يكشف هذه القضايا ويظهر لنا أن هنالك ممن استخدموا هذا القتل البارد بحق الفلسطينيين، من تباهوا بذلك، من كانوا غير مباليين، من ندموا ربما، من تعاملوا أن هذه وظيفة لهم، وبالتالي هذا التعدد يشير أن هنالك منظومة ترى في قتل الفلسطيني ليس من مجرد أكثر من مجرد رقم أو حسبة أو هدف يحدده الذكاء الاصطناعي أو أي من التقنيات. مجرد استخدام هذا المفهوم أنه هذا القتل يصبح ضررا جانبيا في سبيل اغتيال شخصية سياسية أو عسكرية، هنا نجد أن هذه المفاهيم تتستر على عنف استعماري هو جزء من منظومة وليس خطأ عارض، بالعكس القتل يسمونه عارض رغم أنه نجده مستمر على مدار الثلاث سنوات. وقبل ذلك معظم الاغتيالات التي تمت عزيزي يمكن مراجعتها وتجد أنه استهدف فيها المدنيين وأحياء وممتلكات تحت هذا العنوان.
1: شكرا جزيلا الباحث في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ اعتراف الرماوي. شكرا لكم سيداتي سادتي على المتابعة. في الختام أقول لكم تحيات سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في البث التلفزيوني، وهذا رامي سمرة يحييكم، دمتم بخير، إلى اللقاء.

0: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا على راية اف ام. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: طاب صباحكم وأهلا بكم مستمعينا المتابعين معنا في هذه الأوقات. أحييكم في أوراق الصحافة، مشوار جديد مع أبرز الأخبار والتطورات مع عناوين كانت هي الأبرز في الساعات الماضية محليا عربيا وحتى بالشأن الدولي. هنا أوراق الصحافة، ملخصات يومية من الأحد حتى الخميس برعاية كريمة من البنك الإسلامي الفلسطيني الذي يمارس أعمال المصرفية والمالية والتجارية وأعمال الاستثمار حسب أحكام الشريعة الإسلامية. أوراق الصحافة، ندعوكم دائما للبقاء معنا ومتابعة أثيرنا هذا في هذه الساعة من كل صباح لهذا اليوم الثلاثاء 13 من تشرين أول أكتوبر 2026. مرحبا بالجميع في هذا اللقاء الذي يلخص لكم كل ما فاتكم للاستماع إليه في الساعات الفائتة. بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وفي حصر أولي الإعلان عن تسجيل 219 واقعة اعتداء نفذها المستوطنون وجيش الاحتلال من الأول وحتى 12 من الشهر الجاري، بينها 136 حادثة ارتبطت بموسم قطاف الزيتون. مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوثق استشهاد 1076 مواطنا في قطاع غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار قبل نحو عام أو أكثر من عام. هيئة الأمم المتحدة للمرأة تقول إن أكثر من 38 ألف امرأة وفتاة استشهدن بين أكتوبر 2023 وكانون أول 2025 بمعدل يقارب 47 شهيدة يوميا. أما الناجيات فيواجهن حتى الآن مخاطر يومية ناجمة عن القصف والجوع والنزوح المتكرر والقيود المفروضة على الوصول إلى الخدمات الأساسية. شهادات أربعة من جنود جيش الاحتلال تحدثوا لصحيفة هآرتس تكشف عن كيف تغيرت سياسة النيران خلال حرب الإبادة على غزة، وعن إلحاق الأذى بأعداد كبيرة من المدنيين ضمن ما يسمى بالأضرار الجانبية. فحتى عندما كان الاحتلال يستهدف عناصر برتبة تعتبر منخفضة من فصائل المقاومة، كانت قيادته تواصل تنفيذ ضرباتها رغم معرفتها بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين. الجنود الأربعة أقروا بتلقي تعليمات لإلقاء قنابل على مبان فيها سكان كثر في غزة. المحكمة العليا الإسرائيلية تطالب حكومة تل أبيب بتحديد جدول زمني وتسريع الخطوات اللازمة لعودة أهالي مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس إلى مخيماتهم في وقت توثق فيه معطيات أممية دمارا واسعا، طال على سبيل المثال 52% من مباني مخيم جنين، وتهجيرا متواصلا عطل الدراسة المنتظمة لأكثر من 4000 طالب. الوزير الإسرائيلي المتطرف بيتسئيل سموتريتش دعا بنيامين نتنياهو وزير جيشه إسرائيل كاتس إلى منع تنفيذ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية المتعلق بعودة اللاجئين المهجرين إلى مخيماتهم في شمال الضفة. أما وزير جيش الاحتلال فرفض تدخل المحكمة العليا في استمرار وجود جيش الاحتلال داخل هذه المخيمات من عدمه، وقال إن قواته ستبقى فيها على المدى الطويل، ولو حكاتس باللجوء لتشريع خاص في الكنيست إذا اقتضى الأمر لتثبيت وجود الاحتلال في هذه المخيمات. القناة 12 العبرية تكشف عن أن جيش الاحتلال أنشأ بعد 7 أكتوبر وحدة خاصة لمراقبة المحتوى الفلسطيني على شبكات التواصل في الضفة الغربية المحتلة، وتحويل ما تعتبره إسرائيل تحريضا إلى عمليات ميدانية تشمل اقتحامات ومداهمات وعمليات اعتقال وتخريب وهدم النصب التذكارية وإغلاق المطابع والجمعيات ومصادرة الأموال. مقتل شاب عشريني وإصابة آخر بجريمة إطلاق نار جديدة وقعت في بلدة شقيب السلام في النقب مساء أمس. بلجيكا تقول إنها سئمت من تأخر الاتحاد الأوروبي ضد إسرائيل وقررت اتخاذ إجراءاتها المنفردة للضغط على الأخيرة، لكنها أكدت أن تغيير سلوك دولة الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني يتطلب موقفا أوروبيا موحدا وصارما. افتتاحية صحيفة هآرتس العبرية أمس قالت إن سجون الاحتلال في إسرائيل تحولت منذ 7 أكتوبر إلى مرافق للتعذيب في ظل تجويع الأسرى وتعريضهم للعنف والإذلال وسوء المعاملة والتعذيب بصورة ممنهجة. وتؤكد الصحيفة أن وضع حد لهذه الممارسات يتطلب تفكيك إدارة سجون الاحتلال وإعادة بنائها من جديد ومراجعة أخلاقية عميقة ومطولة داخل المجتمع الإسرائيلي بحد ذاته. هآرتس أكدت أن قضية التعذيب لا تتعلق بما يجري خلف أبواب السجون فقط، وإنما أيضا بمدى استعداد المجتمع الإسرائيلي لمواجهة هذه الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها ورفض تحويل التعذيب والإذلال إلى أمر مقبول أو يقام بتبريره باسم الأمن. هيئة البث الإسرائيلية تكشف عن أن جيش الاحتلال سيقلص قواته المنتشرة في مستوطنات غلاف غزة بعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية، ليقتصر الانتشار على المستوطنات الواقعة ضمن مسافة 4 كيلومترات من حدود غزة، بينما ستعتمد المستوطنات الأبعد على مسؤولي الأمن وفرق التأهب من دون وجود عسكري دائم. صندوق الثروة السيادي النرويجي يقرر سحب استثماراته من 5 بنوك إسرائيلية من بينها بنك إسرائيل الدولي الأول، في خطوة تأتي ضمن مراجعة أخلاقية لاستثماراته في القطاع البنكي الإسرائيلي. يشار إلى أن القيمة الإجمالية لحصص الصندوق النرويجي في البنوك 5 الإسرائيلية بلغت نحو 661 مليون دولار حتى نهاية حزيران الفائت. بعد حادثة طائرة فلاي دبي، إسرائيل تخطر شركات الطيران الأجنبية التي تسير رحلات إلى تل أبيب باستبعاد أفراد أطقم الطائرات من حاملي الجنسيات التي تعود ل29 دولة مدرجة في قائمة حددتها إسرائيل. الجنسيات المحظورة أفغانستان، الجزائر، بنغلاديش، بروني، جزر القمر، كوبا، جيبوتي، أندونيسيا، إيران، العراق، والكويت، ولبنان، ليبيا، وماليزيا، والمالديف، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، وكوريا الشمالية، إضافة لسلطنة عمان، وباكستان، وقطر، والسعودية، والصومال، والسودان، وسوريا، وتونس، وفنزويلا، واليمن. موقع ويلا العبري يفيد بأن شركة يونايتد إيرلاينز أصدرت مذكرة داخلية إلى الطيارين وأطقم الضيافة تحذرهم من القيود الجديدة التي فرضتها إسرائيل، وقالت إن شركات طيران أجنبية أخرى تسير رحلات لإسرائيل تلقت نفس الإخطار. الحديث عن أزمة اقتصادية متفاقمة تواجه محطات المحروقات مع ارتفاع الأسعار الحاد وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين واستمرار القيود المصرفية التي تهدد قدرة أصحاب المحطات على مواصلة أعمالهم. نقابة أصحاب محطات الوقود أعلنت تراجع الطلب على المحروقات بنحو 25% منذ مطلع هذا الشهر بسبب ارتفاع الأسعار بشكل كبير وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وحذرت النقابة من أن استمرار الأزمة المصرفية وارتفاع التكاليف التشغيلية يضعان أصحاب محطات الوقود في فلسطين أمام تحديات غير مسبوقة. أوراق الصحافة، يتواصل معكم مع البنك الإسلامي الفلسطيني. رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك يتهم الحكومة السابقة وأجهزة الأمن في بلاده بنقل معلومات حساسة إلى إسرائيل باستخدام جهاز الأمن البولندي برنامج التجسس الإسرائيلي بيجاسوس، البرنامج المثير للجدل. صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية نشرت مقالا ليديا شتيرن قالت فيه إن منح جائزة نوبل للسلام لشخص أكد أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ثم تبني العالم لهذا الموقف هو بمثابة جرس إنذار للإسرائيليين في مواجهة تغير جذري في الواقع الدولي يهدد مستقبلهم، وفق تعبيرها. أشارت الكاتبة لوجود معسكرين في إسرائيل، أحدهما يعتقد أن دولته في وضع آمن وأفضل من ذي قبل، ومعسكر آخر يشعر باليأس. فلا تسوية سياسية تلوح في الأفق لضمان الاستقرار، ولا تجرى تحقيقات في الإخفاقات التي سبقت 7 أكتوبر، ما يجعل ما وصفته الكاتبة بالكارثة محتملة للتكرار. وهناك أيضا طرف ثالث هو المجتمع الحريدي الذي يتهرب من المسؤولية مهددا مستقبل إسرائيل الاقتصادي والأمني. وتتحدث الكاتبة الإسرائيلية عن حالة اهتزاز بالثقة في مؤسسات الدولة وتفاقم التوترات الاجتماعية، مقوضة استقرار إسرائيل إلى حد الخوف من اندلاع حرب أهلية مع وصول دولة الاحتلال إلى منحدر زلق يهوي بها إلى القاع، حسب يدعوت أحرنوت. زعيم المعارضة الإسرائيلية يائر لبيد يقول إن المعلومات الاستخباراتية لديه لا تشير إلى حرب متوقعة مع إيران قبل انتخابات الكنيست، وحذر لبيد نتنياهو من احتمال إقدامه على إشعال حرب جديدة أو تعريض إسرائيل لهجوم من أجل ممارسة دعاية انتخابية. وما بين الحصار والمعارك المتواصلة، سكان مدينة تعز في اليمن يعانون أزمة معيشية وصحية هي الأشد قسوة، مع نقص المواد الأساسية والغلاء وتدهور الخدمات الصحية ونقص دخول المساعدات الإنسانية بحسب منظمات أممية. في السياق، نشرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تقريرا قالت فيه أن الضربات الصاروخية القاتلة على مطار الرياض الدولي الأسبوع الماضي كشفت عن القوة العسكرية المتنامية للحوثيين الذين تطوروا إلى واحدة من أقوى القوات المسلحة غير الحكومية في الشرق الأوسط، ولم يعودوا مجرد مقاتلين يرتدون الشباشب في الجبال النائية كما يراهم من يستهين بقوتهم العسكرية. أما صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية فقالت إن السعودية تواجه خيارات محدودة جدا في المواجهة الحالية مع الحوثيين، وتواجه ضغوطا متزايدة لإيجاد حل لوقفهم ومنعهم من إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة. أمام الرياض خيارات محدودة في مواجهة صراع غير متكافئ، لكن أهم هذه الخيارات كما تقول الصحيفة يتمثل بوقف ترامب حربه على إيران. المؤشر العالمي للفقر يسجل أول ارتفاع منذ إنشائه عام 2010، ليصل عدد الأشخاص الفقراء لمليار ومئتي مليون نسمة. ورصد المؤشر في نسخة هذا العام زيادة قدرها 51.5 ملايين شخص يعانون من فقر مدقع مقارنة بالعام السابق. المنظمات الدولية قالت إن هذه الزيادة هي الأولى من نوعها التي يتم تسجيلها منذ 16 عاماً. أخيرا، روسيا تعلن العثور على ساعة طائرة تصدر إشعاعات تعادل 20 ضعفا لمستوى الإشعاع الطبيعي المقبول به داخل طرد مرسل من إسرائيل. هذه الإشعاعات تشكل خطرا عند استخدامها بشكل يومي، رغم أن المرسل كان قد صرح في الوثائق الجمركية بأن محتويات طرده تقتصر على مفاتيح وحقيبة وحقيبة ظهر وملابس. أقف عند هذا الحد لأختم معكم مشوار أوراق الصحافة. شكرا جزيلا لكل من تابعنا وكان وإيانا منذ الدقيقة الأولى. أما البنك الإسلامي الفلسطيني فيبارك، ونحن أيضا نبارك للفائز إياد مرقة بجائزة $500 ضمن السحب الخامس لحملة مشتركي إسلامي موبايل. حركاتك الرقمية بتربحك $500 مع تطبيق البنك الإسلامي الفلسطيني. الساعات القادمة عبر أثيرنا تحمل المزيد، هذا بالإضافة لموقعنا الإخباري الإلكتروني ومنصاتنا الرقمية. كل الحب مني أنا نجوى الحمدان، وإلى اللقاء.
0: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: بين مسؤولياتك اليومية، شغلك وبيتك وعائلتك، ما تنسي أنه صحتك أهم إشي بحياتك. فحص بسيط اليوم ممكن يمنحك طمأنينة كبيرة لبكرة. ما تستني ظهور الأعراض، لأنه الكشف المبكر عن سرطان الثدي يعني فرصة أكبر لاكتشافه في مراحله الأولى والتعامل معه بشكل أفضل. لا تأجلي، افحصي وطمنينا. شهر أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي، مع تحيات البنك الإسلامي الفلسطيني.

0: نجاح كبير بيبدأ بخطوة صغيرة، ويمكن أبسط خطوة اليوم هي المنتج اللي بتحطه في سلة مشترياتك. لما يكون اختيارك للمنتج الوطني، أنت ما بتشتري سلعة وبس، أنت بتمنح فرصة جديدة للإنتاج وللعمل والاستمرار، لأنه مستقبلنا بينبنى باختياراتنا.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك، البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99 صفرين. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: خبر مهم لأصحاب المركبات، اليوم بتقدر تجدد رخصة مركبتك إلكترونياً عن طريق إيسادات، وتستلمها مباشرة من الديناموميتر بدون الحاجة لمراجعة دائرة السير، وبكبسة زر بتقدر تسدد رسوم رخصتك الشخصية والفحص النظري إلكترونياً. الخدمة متاحة من خلال جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية. إيسادات منصة بتشغيل الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع، كل الطرق تؤدي إلى إيسادات.
7: صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام. هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
8: يبدو أن الجفاف وشح الأمطار المرتبطان في السودان لم يعودا متعلقان بظاهرة النينيو، ولم يعودا خطرا على الأمن الغذائي للإنسان فقط، بل تعدته إلى الثروة الحيوانية، حيث شهدت بعض الولايات السودانية نفوق قطعان من الماشية جوعا وعطشا. ويشهد السودان في الموسم الزراعي الراهن جفافا يمتد على مساحات واسعة، ما أدى إلى تقلص المساحات المزروعة بالمحاصيل الغذائية وظهور مؤشرات على تراجع الإنتاج، حيث امتدت التداعيات إلى الثروة الحيوانية مع ضعف الأمطار وتراجع المراعي الطبيعية ورفع أسعار الأعلاف وضاعف كلفة شراء اللحوم للمستهلكين. تستعد تونس لتنفيذ برنامج ترويجي جديد للتمور في الموسم الحالي، يستهدف الحفاظ على حضورها في الأسواق التقليدية وفتح أسواق جديدة بعد تسجيل عائدات تصدير قياسية تجاوزت مليار دينار تونسي، أي نحو 335 مليون دولار للمرة الأولى. صادرات الموسم الأخير التونسية بلغت نحو 160 ألف طن، معظمها من تمور دقل النور، لتتجاوز عائدات تونس مليار دينار تونسي.
7: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
9: الساعة الآن 8:00 صباحا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من راية اف ام.
8: مرحبا وأهلا بكم وأسعدتم صباحا. الإعلان عن تسجيل 219 اعتداء نفذه المستوطنون وجيش الاحتلال منذ مطلع هذا الشهر وحتى أمس، بينها 136 حادثة مرتبطة بموسم قطف الزيتون في الضفة. مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوثق استشهاد 1076 مواطنا في غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار قبل نحو عام. شهادات 4 من جنود جيش الاحتلال تؤكد اتباع جيشهم سياسة نيران خلال حرب الإبادة عبر إلحاق الأذى عمدا بأعداد كبيرة من المدنيين ضمن ما يسمى بالأضرار الجانبية. المحكمة العليا الإسرائيلية تطالب بتحديد جدول زمني لعودة أهالي مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس إلى مخيماتهم، وسموتريتش يدعو لمنع تنفيذ القرار، ووزير الجيش يرفضه ويعلن بقاء قواته في هذه المخيمات الثلاث على المدى الطويل. مقتل الشاب العشريني ياسين الشاوي وإصابة آخر مساء أمس في جريمة إطلاق نار وقعت في بلدة شقيب السلام في النقب. القناة 12 العبرية تكشف عن أن جيش الاحتلال أنشأ بعد 7 أكتوبر وحدة خاصة لمراقبة المحتوى الفلسطيني على وسائل التواصل الاجتماعي في الضفة المحتلة. بلجيكا تقول إنها سئمت من تأخر التحرك الأوروبي ضد إسرائيل، مقررة اتخاذ إجراءات أحادية للضغط عليها. صندوق الثروة السيادي النرويجي يسحب استثماراته من 5 بنوك إسرائيلية والبالغة نحو 661 مليون دولار حتى نهاية حزيران الفائت. إسرائيل تخطر شركات الطيران الأجنبية باستبعاد أفراد أطقم الطائرات من حاملي جنسيات 29 دولة، منها دول عربية وإسلامية. حكومة بولندا تتهم الحكومة السابقة وأجهزة الأمن بنقل معلومات حساسة لإسرائيل واستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي بيجاسوس. مدينة تعز في اليمن تواجه أزمة معيشية وصحية هي الأشد قسوة، مع نقص المواد الأساسية والغلاء وتدهور الخدمات الصحية والمساعدات الإنسانية. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تعتبر أن الضربات الصاروخية القاتلة على مطار الرياض الدولي الأسبوع الماضي كشفت عن القوة العسكرية المتنامية للحوثيين الذين باتوا من الأقوى في الشرق الأوسط. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تؤكد أن السعودية تواجه خيارات محدودة في المواجهة الحالية مع الحوثيين، يتمثل أبرزها بوقف ترامب حربه على إيران. أخيرا، المؤشر العالمي للفقر يسجل أول ارتفاع له منذ 2010، ليصل عدد الأشخاص الفقراء بالعالم إلى 1,200,000,000 نسمة. انتهى الموجز. قرأت نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة من خلال أثيرنا رايا.بي.أس ومنصاتنا الرقمية.
9: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا FM.
10: أنا أريد،
11: أنت أريد،
10: هو أريد،
12: وهي أريد،
13: أنا أريد،
9: أريد. طور عالمك.
14: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
15: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
16: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

صباح الخير. واليوم الثلاثاء 13 أكتوبر وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. ويسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير. كالعادة وبمعيتكم صب على الزملاء، وبداية مع سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. صباح الخير يا سلام. ويسعد صباحك الزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. وأنوار مطرية في المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسر الحرية.

الخير مستمعينا ومتابعينا على راية اف ام وراية تي في وعلى البث المباشر على فيسبوك صفحة برنامج مع الناس. صباحكم بالخير وين ما كنتم، في بيوتكم وسياراتكم وفي أشغالكم، وين ما كنتم ربنا يعطيكم ليرضيكم. جاهات الصلح. وامبارح مساء كنت في الجلزون، مخيم الجلزون في جاهة صلح، لحادث سير راح ضحيته الطفل أمير ابن السنة ونص. طبعا تعازينا الحارة لذوي الطفل، كان الله بعون أمه وأبوه على فقدان الطفل أثر حادث السير. وهنا فتح موضوع السيارات الغير قانونية. طبعا الحمد لله أنه الموضوع انتهى بالصلح، وهون لازم نحكي كلمتين حول موضوع السيارات غير القانونية. وهي دعوة يا شباب ويا أهالي الخطية في رقابكم، احموا أولادكم من مأساة مآسي السيارة الغير قانونية. وللمعلومة أن معظم السرقات اللي بتتم بسيارات غير قانونية. طبعا غير قانونية يعني فيش تسجيل، فيش نمر، أو النمر مش للسيارة ولا حدا عارف مين. تنسوش كمان موضوع المشاكل العائلية، مرات بصير إطلاق نار مش من الطرفين، مرات بكون من أحد السيارات الغير قانونية. حتى عمليات السطو اللي صارت الفترة الأخيرة على بعض المحلات التجارية كانت تستخدم فيها السيارات غير القانونية. الفكرة أنه في بعض الأحيان السيارة لا تستخدم للنقل أو للتوصيل أو استخدامها كوسيلة نقل. السيارات القانونية صارت تهدد السلم الأهلي، عشان هيك الموضوع ببلش من العائلة. يعني لا يعقل يكون في عندنا شباب بعمر 15 و16 و17 و20 سنة وهم في البيت قدام أبوهم وأمهم وقدام العائلة والكل بيعرف أنه عنده سيارة غير قانونية. ولا سمح الله لما بصير حادث بتوقع الفاس في الرأس. وتحياتنا لأهلنا في الجلزون، مخيم الجلزون، مخيم الصمود. وأنا شفت بيان اليوم صباحا من مخيم الجلزون بقول لك أنه في الجلزون غير مرحب بالسيارات القانونية. كانت في دعوات من أهالي مخيم الجلزون بالتخلص من السيارات الغير قانونية في المخيم. والموضوع مش بس في الجلزون، موضوع في كل الكرة الفلسطينية. وللمعلومة الاحتلال لما بده يتخلص من السيارات غير بين قوسين المشطوبة في الداخل، كالعادة ككل شيء بيكبوا عنا في الضفة. يا ريت كلنا وكل العائلات وكل أب وأم ينتبهوا على هذا الموضوع، وإن شاء الله نخلص من هذا الموضوع. احنا معكم حتى 9. ونذكر بأرقام البرنامج على 02-242-1-222 أو 3، وأيضا على تطبيق واتساب بتقدروا تبعدوا رسائلكم على 09705924-1-222.

0: الأسامي. وإحنا سلامنا للكل وبدنا نذكر الأسامي إحنا. وعبد خصيب يسعد صباحك، تحياتنا لأهلنا في عرورة وصح بدنكم على موسم الزيتون. وغادة يسعد صباحك وحبيب، وأبو خالد خراز تحياتنا إليك ولكل الركاب اللي معك. صباح الخير لأهلنا في نابلس، نابلس الحبيبة. عزام عبدو يسعد صباحك يا عزام، تحياتنا إليك. عزام استنينا منك تبعت لنا، حكيت لي بدك تبعت لنا فيديو أو صور لموضوع معين ما وصلناش إشي. صباح الخير يا رياض، رياض عذرني مش حقدر أسمع المسج الصوتية. أبو هاشم بيحكي في موضوع كتير مهم، بقول بدي أحكي في موضوع مهم بيحصل في الضفة في مجموعات بين قوسين حرامية، بيستغلوا شباب قاصرين لا يتجاوز عمر القاصر 16 سنة، بأخذوهم على الداخل بسرقوا سيارات مقابل مبلغ لا يتجاوز 500 شيكل، طبعا هذا بدون علم الأهل. بأخذوا أولادهم، بعد يومين بتفاجأوا أنه ابنهم محكوم عليه سنة أو أكثر بسرقة سيارة. وفعلا هذا موضوع مهم. ومعنا اتصال هاتف. ألو صباح الخير.
1: يا صباح النور، يسعد صباحك أحمد، بحكي مؤمن معك.
0: مؤمن صباح الخير يا مؤمن. يسعد صباحك، كيف أمورك يا مؤمن؟ طمنا عنك.
1: الحمد لله، نحمد الله.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: أحمد، موضوع السيارات الغير قانونية هو موضوع كثير شائك ومعقد.
0: نعم نعم، هو قديم جديد. نعم،
1: جزء الأساسي منه هو جزء مرتبط بثقافة الناس عشان نكون إحنا واضحين.
0: نعم،
1: ولكن إحنا يعني ممكن يكون في شغلة نقدر نساعد فيها الناس على أنه يبطلوا يروحوا تجاه السيارات الغير قانونية للناس اللي بيشحكي القاصرين واللي أقل من 18 سنة. يعني إذا بتنتبه اليوم 80% من الشباب في المخيمات معهم سيارات غير قانونية لسبب أساسي، مش لأنه هو معهوش رخصة وأنه هو بس بيجيب سيارة غير قانونية، لأنه السيارات القانونية أسعارها بعد الجمرك مرعبة. انت فعليا السيارات القانونيه اذا بدك تشتري السياره تستوردها من برا البلاد بدك تدفع قد حقها تقريبا او اقل شوي صغيره عشان يصير السياره القانونيه ماشي في البلد.
0: يعني مؤمن، يعني هذا الموضوع في كل العالم موجود. بس يعني بس بس بس خليني احكي لك شغله. ليش ما الناس تستخدم مثلا المواصلات العامه على سبيل المثال في الحركه؟ هذا واحد من الاشياء.
1: وانا
0: طبعا طبعا. وبتحكي لك شغله تانية كمان على موضوع السيارات اليوم. في تكدس السيارات وفي نزول لسعر السيارات. انت جزء في السوق وبتشوفه وبتعرف. وبعد وجود سيارات الهايبرد والكهرباء، سيارات البنزين نزل سعرها كمان. واحد مش شرط يروح يركب سياره يعني موديل 2026 يا مؤمن، يعني ما سياره موديل 2010 بتقضي الحاجه.
1: بدور على سبب ولا عم بحاول الاقي.
0: نعم نعم طب مفهوم طبعا.
1: الشباب تمام. بدون مبالغه يعني انا اذا بدي اضرب المثال على سيارتي في البلد حقها 80,000 ل100,000، سيارتي في القدس حقها 30.
0: نعم صحيح.
1: وهذا سبب يعني ممكن انه احنا نتخلص من جزء، ولكن احنا كشباب بدنا توعيه. الاهالي بدهم يشتغلوا اولادهم. الموضوع مش سهل، موضوع اقسم بالله العلي العظيم انا احمد بشتغل في كفر عقب، بشوف اشياء، بشوف حوادث سير، بشوف لحظات مخيفه.
0: يعني
1: انت بتصفن، يعني انت من بعيد بتصير تدور على حل لهدول الناس. يعني الله يكون بعونهم، اللي بدهس ولد، اللي بضرب واحد على دراجه، الراجل اللي بدهس بنت. بالذات موضوع لسه الدراجات عالم اخر، الدراجات الغير قانونيه ممكن
0: الدراجات والبسكليتات الكهرباء والسيارات الغير قانونيه. ويعني لما يكون مكان عندي زي كفر عقب كان الله بالعون بالناس، للناس الساكنه هناك، يعني كان الله بالعون. يعني انت كمان حجم السيارات لما شارع مؤمن، لما شارع بيكون
1: مرات. إذا أنت سألت أنا سألت، ما أنا فاهم إنه خلص يعني مش مستاهل، الله سهل عليك. واحد يعني بدي أخذ بالأسباب أحيانا.
0: طبعا طبعا طبعا
1: الأهل أكثر والله، لأنه إحنا الواحد فينا قد ما كبر بتضل كلمة أمه كلمة أبوه سيف. لو الواحد فينا بصير عمره 30 و40 سنة
0: صحيح
1: وبعملش حساب لحدا في الدنيا، بس الحج ولا الحج تقول له بس ستوب عندك كان بقى. جزء أساسي على الأهل. أنت قلتها قبل شوي بداية البرنامج انه يبقى الواحد عمره 15 سنة 16 سنة واهله عنده في البيت وعايش عنده ما عارفين انه معه سيارة غير قانونية. هذا السكوت هو اساس الجريمة، وجريمة اكبر من الجريمة اللي تصير عند الحادث.
0: نعم
1: يعني
0: نعم،
1: مش كل الحوادث فيها ممكن انه يصير حادث سير يكون أي ويصير فيه ضحايا.
0: يعني مش معقول واحد ابنه عنده سيارة مشطوبة او سيارة غير قانونية هو بيعرفش. ما مش معقول.
1: هذا اللي بحكي فيه.
0: ولا سمح الله لما لا سمح الله لما يصير معه حادث ويتآذى حدا ولا سمح الله يصير معه مصيبة بنصير نقول وقعت الفاس في الرأس وتعالوا يا أهلي وتعالوا يا ناسي ويلا نجيبه ويلا نروح عطاوي.
1: بس يصير يدور مين بيروح معه، مين كبير، مين بفهم، مين بيعرف يحكي. طب يا أخي ما أنت مش بحاجة.
0: نعم نعم، أنت مش بحاجة توصل لهذا المكان. بدي أشكرك جزيل الشكر مؤمن، الله يسعد صباحك، وأنا أتمنى لك السلامة أنت ولكل أهلنا وحبايبنا وناسنا اللي على الطريق. تحياتنا لك.

عطفا على الموضوع اللي حكاه أبو هاشم في موضوع استغلال الشباب في موضوع سرقة السيارات, غادة بتقول صار مع ابني شاف إعلان على الفيس وتواصل معهم حكوله بدك تقطع السيارة لتصير في الضفة وإحنا بنمشي قدامك, عمر ابني 19 سنة. طبعا هاي جماعة الخير هاي فخ, ويمكن أهلنا في منطقة غرب رام الله كثير حكوا عن هذا الموضوع إنه ناس من خارج المنطقة بيجوا بيستغلوا شباب بيجيبوهم معهم على أساس إنه بيسرقوا سيارات من الداخل. وطبعا يعني كان الله بالعون كم من حدا من الشباب استشهد في هذه العمليات وكم في حدا انسجن في هذه العمليات اللي عمالها بتصير, أولاد صغار شباب صغار للأسف بدها ديرة بال, وهذه صراحة مسؤولية العائلة مسؤولية البيت والأهل. يا جماعة الخير ديروا بالكم على أولادكم.

0: لك عزموتي يسعد صباحك. طارق بقول كمان عن موضوع سيارات غير القانونية وبحكي عن جماعة عكس السير وبحكي عن الناس على المفترقات وبتعطيش حق أولوية. ما هو يعني إحنا دائما بنقول أجمل مقولة سياق الذوق وفن وأخلاق، فبدها شوية ذوق أولا وبدها التزام بالقانون. يعني أنا صراحة بشوف الصبح واحد بكون واقف على مفرق وبده يأخذ شمال على سبيل المثال، بتلاقي حدا بتجاوز عن الدور كله وبيجي بقطع قدامك وبطلع، هو بعرضك للخطر، بعرض حاله للخطر وبعرض السيارة الثانية للخطر. وعلى إيش؟ عشان يمكن تكون 20 ثانية كل القصة.
1: انت بشر غير عادي فيك الجمال العادي.
0: وأنا سداد يسعد صباحك، أنا استحياتنا إليك.

محمد ابو زر الله يسعد صباحك محمد. بكل اليوم في هالبلد اللي ماشي غير قانوني هو القانوني. لا والله هو يعني لا يصح الا الصحيح في الاخر. وابو خالد خراز بكل في اضراب مواصلات غدا قد يكون.

0: منير ابو غليون يسعد صباحك ابو سعيد، تحياتنا لك. وسندس يسعد صباحك. وسندس بتسال امتى التوقيت الشتوي؟ والله لسه مش ما اعلنوش رسميا، بس كان في حديث انه الحكومه تدرس انه يبقى التوقيت صيفي.
1: علمين علمين علمين الحب
0: الحكومة تدرس انها تخلي التوقيت فقط صيفي، ما توقيت شتوي.
2: يا بي مصفى نيت الحكومة
0: والله. حكومة تارك البلد ولحق التوقيت الصيفي.
2: يا جلمي صاح رينا من حكوماتنا نشمم ونوكل بصحن واحد، مهم بيلعبوا علينا حكومات.
0: صباح الخير يا سلام. أنس حمدات يسعد صباحك يا أنس، تحياتنا إلك. وطاقم الرأي بيسلم عليك، يسعد صباحك. ولينا عودة يسعد صباحك، تحياتنا إلك وتحياتنا لرام الله.
3: مش كل من جاله فيه يقول الشيء رياضة ونا
0: رياض. رياض صافي يسعد صباحك. رياض يا ريت تبعت لنا بالرسائل ايش الجامعة، وتودينا رقم الطالب الجامعي والاسم الرباعي عشان نتابع موضوع الاسترداد المالي من احد الجامعات الفلسطينية لليوم بمطلب الموضوع.

0: طارق. طارق داوود، يسعد صباحك وبكل صباح الخير وسلام لكم. العطارة وحفرها وأزمتها وشوارعها اللي ما راح تتزبط يا أخي. هالمشروع مشروع شارع عطارة روابي يا جماعة الخير، أنا عارف حدا يلاقي لنا حل للموضوع. على كل حال، هو في مشروع وأعتقد تم طرح العطاء المشروع، بس يبدو أنه مش متأكد من المعلومة، بس أنه ما حدا متقدم للعطاء. خلينا نرجع نحكي كمان مرة مع بلدية عطارة، وبالكي بنمون كمان على بلدية روابي يساعدوا بلدية عطارة. أعتقد المشروع هو من وزارة المالية،
1: وهي مدير المشروع عامل زيارة للمشروع.
2: هلا هذا مدير المشروع؟
1: ولك هاد مدخنة التراكتور، هذا مدير الدراجة،
3: هاد مدير المشروع.
1: عمرك شفتي مدير مشروع بيدخن من وراء؟
0: بلد كلها مدخنة. وبحب اللي مخليها. أما التوبة، يسعد صباحك وأبو عنان، تحياتنا إلك، صباح الخير.
4: ولا ما نعشهاش،
5: وبحب اللي مخليها على اللي ما يحسبهاش.
0: والحمد لله على السلامة. أنا سحمدات بكل ثلاث الساعة ستة، وأنا وصلت الخليل. إن شاء الله يا ربي توصل بالسلامة وين ما كنت. ابقوا معنا بعد الفاصل واستقبالا مع أم الناس
6: برعاية جوال

0: خبر مهم لأصحاب المركبات. لليوم بتقدر تجدد رخصة مركبتك إلكترونياً عن طريق إيساداد وتستلمها مباشرة من الديناموميتر بدون الحاجة لمراجعة دائرة السير، وبكبسة زر بتقدر تسدد رسوم رخصتك الشخصية والفحص النظري إلكترونياً. الخدمة متاحة من خلال جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية. إيساداد منصة بتشغيل الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع. كل الطرق تؤدي إلى إيساداد.
1: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت.

0: زيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: للجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: برعاية جوال

0: وعودة معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين دائما مع الناس وبرعاية جوال. منتدى الإسكان الفلسطيني الأول، من التوصيات إلى خطوات عملية لإعادة الإعمار وتطوير قطاع الإسكان. للحديث عن هذا المنتدى الأول ينضم معنا عبر الخط الهاتفي الوكيل المساعد لشؤون الإسكان في وزارة الأشغال العامة الأستاذ سليم أبو ظاهر. صباح الخير أستاذ سليم. ألو أستاذ سليم، يسعد صباحك.
1: صباح الخير،
0: تحياتنا لك، طمنا عنك أستاذ سليم أولا.
1: الله يبارك فيك، أهلا بكم، يسعد صباحك.
0: الله يسعد صباحك أستاذ سليم. يعني منتدى الإسكان الفلسطيني الأول إلى ماذا يهدف؟
1: نعم، طيب، هو بداية خلينا نقول ما هو الدافع لعقد هذا المنتدى في هذه الفترة تحديدا.
0: نعم.
1: هي التصورات حول أنه ضرورة النظر إلى قطاع الإسكان ليس بوصفه إعادة بناء أو بناء وحدات سكنية فقط، وإنما النظر إلى قطاع الإسكان باعتباره قضية وطنية وتنموية متكاملة متعددة القطاعات والجوانب. ذلك أنه الإسكان عمليا يرتبط بحق المواطن في السكن الملائم وبالاستقرار الاجتماعي وبالاقتصاد وفرص العمل، وفي ظل التحديات العديدة اللي بنمر فيها الآن، سواء الدمار الهائل الذي لاحق بالوحدات السكنية في قطاع غزة، أو محدودية الأراضي ومحدودية إمكانية التطور العمراني والتوسع العمراني في الضفة الغربية وارتفاع أسعار مدخلات البناء وأسعار الوحدات السكنية، جاء هذا المنتدى ليشكل منصة تجمع الجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية والخبراء والمتخصصين والأكاديميين في الجامعات والمراكز البحثية للوقوف ليس فقط على تشخيص المشهد اليوم، وإنما للخروج بتوصيات ورؤى عملية وبرامج قابلة للتنفيذ لتوفير سكن ملائم وكريم ولائق للجميع.
0: نعم، اليوم بنحكي احنا عن منطقتين جغرافيتين مهمات بالنسبة لنا، بنحكي عن الضفة الغربية وقطاع غزة. هل تم نقاش أو طرح قضايا قطاع غزة في موضوع إعادة الإعمار؟ وإحنا يمكن إعادة الإعمار تكون يعني هاي هذا المسمى، يعني لسه قد نحتاج إلى مسميات أخرى في غزة بدل إعادة الإعمار. هل هناك توجهات معينة أو خطط معينة لإعادة الإعمار قطاع غزة؟
1: هو بالتأكيد هناك برامج وخطط حكومية لإعادة الإعمار، والمنتدى ناقش العديد من هذه الرؤى والتوجهات، ولكن احنا اللي بدنا نقوله انه احنا في غزة الدمار طال المساكن وطال البنية التحتية والخدمات الأساسية، وهي احتياجات تتجاوز مجرد إعادة بناء الوحدات السكنية لتشمل عمليا إعادة تأهيل الأحياء والمرافق، شبكات المياه والطاقة، وتهيئة الظروف اللي تسمح للأسر والمواطنين في قطاع غزة بالعودة إلى حياة مستقرة وكريمة خلينا نقول. وبالتالي احنا هون بحاجة إلى مقاربة متكاملة بتجمع ما بين التخطيط السليم وإيجاد الحلول والأدوات التمويل وتحسين كفاءة البناء، بحيث انها تضمن سكن كريم يعني واستجابة سريعة أبنائنا في قطاع غزة وتوفير المأوى، خصوصا وإحنا في ظل قرب حلول فصل الشتاء. ولكن في المرحلة اللاحقة عندما يصبح الحديث عن إعادة إعمار وليس فقط استجابة سريعة، وإنما عم نحكي عن عملية تعافي اقتصادي اجتماعي، يصبح الإسكان هو جزء من هذه المنظومة التنموية الوطنية الشاملة.
0: نعم، على موضوع مدخلات البناء وارتفاع أسعارها، ولكن يعني في حديث عن ارتفاع أسعار الشقق السكنية وتحديدا في بعض المناطق، يعني على سبيل المثال هي كانوا يحكوا عن رام الله، يعني بس اليوم ليس حصرا، اليوم يعني حتى في مناطق الشمال أسعار الشقق جدا غالية. هل هناك يعني بين قوسين عوامل معينة بتحدد سعر الشقة ويعني شقق سكنية؟ وفي موضوع آخر بنحكي فيه عالميا اليوم، الموضوع البناء الرخيص، يعني بمعنى تقليل تكلفة البناء لتمكين الشباب من الحصول على مكان سكن.
1: طيب، طيب هو سيد الفاضل يعني التحديات فيما يختص بقطاع الإسكان تحديات متعددة ومترابطة والأزمات مركبة ولا يمكن اختزالها فقط في مسألة ارتفاع الأسعار الأراضي أو مدخلات البناء برغم أهمية هذين العاملين. والآن النقاش احنا أمام تحدي اقتصادي مهم، كيف بدنا نوفر مساكن ملائمة للمواطنين للشباب للأزواج الشابة للأسر من ذوي الدخل المتوسط والمحدود بدون ما انها كلفتها تصير عبء يفوق القدرة المالية للأسرة، وكيف بدنا نستفيد في الوقت نفسه من قطاع الإسكان لتحريك القطاع الاقتصادي والاجتماعي ويوفر فرص عمل للعمال للمهندسين للمقاولين وللصناعات المحلية. عشان هيك احنا اذا بدنا نحكي عن تكلفة قطاع الإسكان او تكلفة الوحدة السكنية احنا بحاجة الى مقاربات متكاملة، احنا بحاجة الى انه نبحث عن حلول لتوفير الأراضي، إمكانات التوسع الحضري والتمدد العمراني، تطوير أدوات للتمويل. إحنا يعني نفتقر إلى وجود برامج واضحة ومحددة وأدوات تمويلية واضحة. يعني التمويل قد يكون موجود ولكن وصول التمويل إلى من هم محتاجين دون أن يلقي على أعبائهم أو على كاهلهم أعباء إضافية، يعني والالتزام بفوائد قد تثقل عليهم، وإنما الهدف أنه يكون في تطوير لأدوات تمويل، تحسين كفاءة البناء، البحث عن حلول تقنية رخيصة، تعزيز دور قطاع الإنشاءات والصناعات المحلية. وهون إذا أنا بدي أضيء على جزئية من شعار المنتدى، احنا نتحدث عن اسكان مرن ومستدام. مرن بمعنى انه يستجيب للظروف والمتغيرات ليس فقط البيئية والمناخية وانما المتغيرات الواقعية والميدانية والاستدامة. هنا نضيء ليس فقط على تكلفة انشاء المسكن وحده وانما على كامل دورة حياة المسكن، وضرورة انه هون نضيء على مسألة كفاءة الطاقة، ترشيد استخدام الطاقة مياه، استخدام مواد صديقة للبيئة ومواد منخفضة التكلفة، وبذلك يمكن أن يكون أحد المخرجات اللي بنوصل إلها إنه القدرة على توفير وحدات سكنية بأسعار ملائمة اللي هي بالمصطلح الإنجليزي affordable أو قابلة لأنه الناس يقدروا يوصلوا لها بسهولة وفق الحلول والضوابط اللي ممكن نطورها.
0: يعني هذا المنتدى كمنصة وطنية للحوار والتبادل المعرفة والخبرات، وإحنا يعني اعتقد يعني ولست جازما انه على الاقل عندنا في البلد في عندنا خبرات وفي عندنا وعملنا بنشوف بناء مختلف وفي توجهات مختلفه، قديش احنا بحاجه لاشراك الخبرات، وبعرفش قديش احنا كمان امكانيه لجلب الخبرات الفلسطينيه من الخارج الى الداخل.
1: يعني سيد الفاضل باعتقادي أنك لمست صميم هدف هذا المنتدى وهو جمع الخبرات المحلية، ولا أقصد بالمحلية فقط الموجودة داخل فلسطين وإنما الكفاءات الفلسطينية حيثما وجدت، جمع هذه الخبرات، جمع هذه الخبرات، إطلاق منصة مستدامة. نحن لا نطمح إلى أن يكون هذا المنتدى لمرة واحدة فقط وإنما نطمح إلى أن يكون كما هو في شعار المنتدى أن يكون منصة مستدامة للحوار الوطني الجامع لأصحاب المصلحة والشركاء سواء من المؤسسات المحلية، الشركاء القطاع الخاص، وأيضا طبعا أكيد بالشراكة مع القطاع الحكومي والمؤسسات الأكاديمية والبحث والمقاولين والمطورين العقاريين. نحن نتحدث عن بنية منصة حوارية هدفها ليس فقط الحوار وتشخيص المشاكل كما قلت في بداية هذه المقابلة وإنما الخروج بأولويات واضحة لرسم سياسة إسكان وطنية محددة تستجيب للواقع والاحتياجات المواطن الفلسطيني المتعلقة بتوفير سكن آمن وكريم ولائق. و ليس نجاح المنتدى هون خليني أقول بعدد الأوراق التي قدمت أو فقط بعدد الأفكار التي طرحت ونوقشت وإنما كيف سنلتقي العام القادم إن شاء الله ونقول هل نجحنا أو ما هي الأفكار التي نجحنا في تحويلها إلى مشاريع، وما هي المشاريع التي نجحنا في جلب تمويل لها، وما هي هذه المشاريع التي جسدت على أرض الواقع. لا نريد أن نلتقي في العام القادم وفي الأعوام القادمة أيضا لنشخص مزيد من المشاكل، بل لنقول بدأنا بالحلول ووصلنا هنا وقطعنا هذا الشوط.
0: نعم، يعني دائما الشراكة مع القطاع الخاص لا شك أنه لها مزايا، ويعني إحنا واقع البلد عندنا واضح جدا أنه توجهات القطاع الخاص ودعم القطاع الخاص للبلد هو ساند وأساسي بهذا الموضوع. ودي أحكي عن موضوع طلبة الجامعات، يعني أنا لفت انتباهي مشاركة طلبة الجامعات في هذا اليوم في هذا المؤتمر. قديش مهم إشراك طلبة الجامعات وتحديدا في طلاب الهندسة في مثل هيك مؤتمرات ومثل هيك منتديات؟
1: يعني أنا اسمح لي أني أشكرك على هذا السؤال الذي أضاء حقيقة على نقطة مهمة من المنتدى. أولا، المنتدى لم يكن فقط حلقات نقاش وعرض أوراق أو عرض مداخلات ذات طابع أكاديمي أو ذات طابع تقني، وإنما المنتدى له ثلاثة ركائز. أولا خلينا نسميه المؤتمر العلمي، ثانيا كان في عندنا المعرض التقني المتخصص اللي أتاح للشركاء من أصحاب الصناعات والشركات المتخصصة في توفير حلول ذكية ومواد ذات تكلفة نوعا ما ممكن نقول رخيصة أو موفرة في البناء، إنهم يكونوا جزء من هذا المنتدى. فكان عندنا عارضين من نطاقات مختلفة متعلقة بالإسكان. اللافت إنه من ضمن العارضين أيضا كان في عندنا عدد من مشاريع الطلبة في الجامعات، واللي كانت جزء من هذا المعرض للوقوف على أفكارهم والاطلاع والاستنارة برؤى الشباب اللي هم حقيقة قسم كبير من الفئة اللي بيستهدفها قطاع الإسكان، وأيضا لإبقاء شبابنا وطلاب الهندسة في الجامعات الفلسطينية مطلعين وعلى دراية باحتياج السوق وبالواقع. إضافة إلى ذلك، الركيزة الثالثة من ركائز المنتدى كانت مسابقة بيت المستقبل الفلسطيني، واللي هي مسابقة استهدفت طلبة الجامعات، طلبة كلية الهندسة في الجامعات الفلسطينية كافة، إضافة إلى المهندسين حديثي التخرج ممن لم يمضي على تخرجهم أكثر من عامين. وهاي كانت فكرة المسابقة إنه يصمموا لنا وحدة سكنية ميسورة التكلفة بمساحة ملائمة لاحتياج أسرة فلسطينية متوسطة، وحقيقة كانت النتائج مشرفة جدا. أمس تم الإعلان في ضمن فعاليات المنتدى عن الفائزين بهذه الجوائز التي رصدت للمسابقة. من اللافت بأنه برغم الألم والوجع، الجائزة الأولى حصدتها غزة، ثم حلت بعض التصميمات أو تصميمين من مقدمين من طلبة ومهندسين من الضفة الغربية في المركزين الثاني والثالث. وهذا إن دل على شيء فإنما يدلل على يعني استشعار أهمية إدماج وانخراط طلبتنا ومهندسينا سواء من حديثي التخرج أو من قطعوا شوطا في الحياة المهنية والعملية، إنهم يكونوا جزء من عملية البناء والتكامل في قطاع الإسكان.
0: نعم، يعني لا شك إنه دائما إشراك الشباب في حتى عمليات التخطيط وليس فقط عمليات التنفيذ ومشاركة بهذه المسابقات، فعلا يمكن الشباب عندهم أدرى في احتياجاتهم واحتياجات سكنهم، قد يكون من المهم وجودهم في هذا المنتدى. يعني أنا بدي أشكرك أستاذ سليم أبو ظاهر الوكيل المساعد لشؤون الإسكان في وزارة الأشغال العامة على كل هذه الإيضاحات، ونتمنى لكم التوفيق، وإحنا دائما موجودين معكم، وهذا واجبنا اتجاه مجتمعنا واتجاه شبابنا واتجاه أي مشاريع تنموية في البلد. شكرا لك
2: حبيبي. حياتي.

0: صباح الخير لكل اللي انضموا لنا من جديد. يسعد صباحكم شريف نعيم عجاج، يسعد صباحك. ومتابعينا على فيسبوك يسعد صباحكم جميعا، حبيب وسوسن غادر يسعد صباحك، سامر نصار صباح الخير، وأنس رداد أم التيم الله يسعد صباحك يا أم التيم. وعلاء مسارة من يافا يسعد صباحك علاء.
1: عمرنا بعقد المعقول عمودي لاقي العمود.
0: قد يكون الاسم مسار أو مسارة. يسعد صباحك. ومعنا معنا اتصال هاتفي. هلو صباح الخير.
2: هلو صباح الخير.
0: هلو صباح الخير. وفقدنا الاتصال، نستنى ارجع رنلنا كمان مرة.

وأهل طول كرم بكلولكم تفضلوا عنا على طول كرم على المهرجان الموجود بخضوري. هاي الدعوة من عزام عبدو لكل المستمعين، روحوا على طول كرم ويلا نروح على طول كرم.

0: لا هاي لازم اقرا لك يا سلام. الحمد لله على نعمة سلام في حياتنا مخفف عنا هالوضع. الله يخلينا اياك يا سلام.
1: الله يخلينا اياكم.
0: ومعنا اتصال. الو صباح الخير.
2: صباح الخير، يعطيك العافية اخ احمد.
0: الله يسعد هالصباح يا رب. هيا يلا تمام. مين معنا؟
2: رياض صوف بحكي معك.
0: حياك الله يا رياض، يسعد صباحك.
2: الموضوع انا بالنسبة لي بعت لك رسالة قبل تقريبا اسبوع بخصوص اقساط الجامعة اللي انا عندي ابني سجل في الجامعة.
0: نعم، انا طلبت تبعت لنا اسمه وانت بعت لنا اياه وحولناه مباشرة. هلا هو كان في احدى الجامعات صحيح؟
2: صحيح.
0: وانتقل لجامعة أخرى وانتوا طلبتوا استرداد المبلغ اللي اندفع
2: 100%.
0: نعم نعم. على كل حال قد اشتروا الموضوع أخوي رياض؟
2: الموضوع من أول العام الدراسي، أول ما بلش يسجلوا يعني بعد نتائج التوجيه بفترة سجل في الجامعة ودفع المبلغ القسط الكامل، وبعد أكم من يوم يعني ما داومش ولا يوم عندهم ولا ساعة داوم. نعم. ما عجبتوش الجامعة بده يروح على محل ثاني، فسحب بده يسحب مصاري ما لليوم، بيقولوا له اليوم وبكره اليوم وبكره، ويعني قاعد بيستنى في الموضوع.
0: نعم، احنا على كل حال انا مباشره احنا بعتنا التفاصيل لزميله انوار، صارت عندها التفاصيل كامله. وانا اذكر انه هو قصي رياض محمود صافي، صحيح الاسم؟
2: صحيح.
0: نعم نعم، ان شاء الله احنا رح نتواصل مع الجامعه اخويا رياض ونشوف. هلا بالعاده انا لما شفت اسم الجامعه يعني جامعه حكوميه بعتقد انه اجراءات الماليه شوي عندهم تتاخر، لانه اعتقد في وزاره ماليه في النص في الموضوع، فاحنا رح نتابع لك الموضوع. ولا يهمك اخويا رياض، على راسي.
2: بس يعني ملاحظه يا اخي،
0: تفضل.
2: يعني طلاب هذول بدهم يدرسوا، يعني الواحد بقدرش يقعد يستنى فيهم، يعني المفروض انه يدبروه في آلية، يعطوه حسابه يسجل للجامعات. أول أبوه صاروا بيسألوا عن الحساب عن القسط، ادفع ادفع ادفع، وفي الآخر لما بده يعني واحد يسحب قسطه يصيروا يماطوا فيه ويغلبوا فيه.
0: لا صحيح معك حق، بس هي المشكلة أخو رياض موضوع الإجراءات المالية، مرات لما بتدخل على السيستم بصير قصة. بس احنا رح نتابع لك الموضوع ولا همك، يسعد صباحك.

وإلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم، على أمل لقاء بكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة. كل التحية للزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، وزميل فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، وأنوار مطرية متابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش، وتظلوا بألف خير. السلام عليكم.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: كل منتج وطني بيحمل بصمة ناس آمنت بفكرة وحولتها لإنجاز، من خطوط الإنتاج لرفوف المتاجر ولغاية بيتك. هاي رحلة من الإصرار والعمل، وإنت الحلقة الأهم فيها. اختار المنتج الوطني وخلي ثقتك تصنع فرق.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: لأصحاب المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في الضفة الغربية، ممن مضى على مشاريعهم 3 سنوات فأكثر، تعلن منظمة العمل ضد الجوع ومركز المؤسسات الصغيرة والوكالة البلجيكية للتعاون الدولي، وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني واتحاد الغرف التجارية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وسويسرا، عن إطلاق مشروع سواء 2 الذي يوفر لكم دعماً متكاملاً يشمل التشخيص والتدريب الإداري والفني والتوجيه لتطوير مشاريعكم والحلول الرقمية والممارسات الخضراء، إضافة إلى منح مالية تصل إلى نحو 7000 يورو ل170 منشأة وفق معايير محددة، مع التركيز على المشاريع التي تقودها النساء والشباب. لا تفوت الفرصة، سجلوا الآن عبر الموقع الإلكتروني sawatu.bs، معا لتعزيز صمود اقتصادنا ونموه.
6: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
1: الساعة الآن 9:00 صباحا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا FM.
7: حياكم الله وأهلا بكم. استشهاد الطفل أسامة عابد في 4 من عمره متأثرا بإصابته قبل نحو 3 أسابيع جراء قصف الاحتلال على بلدة الزوايد وسط قطاع غزة. إصابة عدد من المواطنين بجروح وردود فجر اليوم بعد اعتداء مستوطنين تنكروا بزي جيش الاحتلال على عائلة في قرية تلفيت جنوب نابلس. قوات الاحتلال تعتقل فجر اليوم 28 مواطنا من قرى وبلدات نابلس ومواطنا آخر من طوباس. الإعلان عن تسجيل 219 اعتداء نفذه المستوطنون وجيش الاحتلال منذ مطلع هذا الشهر وحتى أمس، بينها 136 حادثة مرتبطة بموسم قطف الزيتون في الضفة. ما مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوثق استشهاد 1076 مواطنا في غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار قبل نحو عام. شهادات 4 من جنود جيش الاحتلال تؤكد اتباع جيشهم سياسة نيران خلال حرب الإبادة عبر إلحاق الأذى عمدا بأعداد كبيرة من المدنيين ضمن ما يسمى بالأضرار الجانبية. المحكمة العليا الإسرائيلية تطالب بتحديد جدول زمني لعودة أهالي مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس إلى مخيماتهم، وسموتريتش يدعو لمنع تنفيذ القرار، ووزير الجيش يرفضه ويعلن بقاء قواته في هذه المخيمات الثلاث على المدى الطويل. مقتل الشاب العشريني ياسين الشاوي وإصابة آخر مساء أمس في جريمة إطلاق نار وقعت في بلدة شقيب السلام في النقب. القناة 12 العبرية تكشف عن أن جيش الاحتلال أنشأ بعد 7 أكتوبر وحدة خاصة لمراقبة المحتوى الفلسطيني على وسائل التواصل الاجتماعي في الضفة المحتلة. بلجيكا تقول إنها سئمت من تأخر التحرك الأوروبي ضد إسرائيل مقررة اتخاذ إجراءات أحادية للضغط عليها. صندوق الثروة السيادي النرويجي يسحب استثماراته من 5 بنوك إسرائيلية والبالغة نحو 661 مليون دولار حتى نهاية حزيران الفائت. إسرائيل تخطر شركات الطيران الأجنبية باستبعاد أفراد أطقم الطائرات من حاملي جنسيات 29 دولة منها دول عربية وإسلامية. حكومة بولندا تتهم الحكومة السابقة وأجهزة الأمن بنقل معلومات حساسة لإسرائيل واستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي بيجاسوس. مدينة تعز في اليمن تواجه أزمة معيشية وصحية هي الأشد قسوة مع نقص المواد الأساسية والغلاء وتدهور الخدمات الصحية والمساعدات الإنسانية. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تعتبر أن الضربات الصاروخية القاتلة على مطار الرياض الدولي الأسبوع الماضي كشفت عن القوة العسكرية المتنامية للحوثيين الذين باتوا من الأقوى في الشرق الأوسط. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تؤكد أن السعودية تواجه خيارات محدودة في المواجهة الحالية مع الحوثيين يتمثل أبرزها بوقف ترامب حربه على إيران. أخيرا المؤشر العالمي للفقر يسجل أول ارتفاع له منذ 2010 ليصل عدد الأشخاص الفقراء بالعالم إلى 1.2 مليار نسمة. انتهى الموجز. قرأت نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة من خلال أثيرنا رايا.بي.أس ومنصاتنا الرقمية.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا أف أم.
8: أنا أريد،
9: أنت أريد،
10: هو أريد،
11: وهي أريد،
12: أحنا أريد.
1: أريد طور عالمك.
13: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
14: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
15: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
16: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
10: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
11: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
10: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
11: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
17: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
18: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يطرح لوكس رونغمان في كتابه تاريخ موجز للفائزين بجائزة نوبل في الأدب بين عامي 1900 و 2024 ميلادي الحزمة الذهبية سؤالا مهما: ماذا لو استطاعت جائزة واحدة أن تختصر أكثر من قرن من التحولات الأدبية والفكرية التي شهدها العالم؟ ليأخذنا في كتابه هذا في رحلة عبر تاريخ جائزة نوبل للأدب منذ انطلاقتها عام 1901 ميلادي وصولا إلى الفائزين حتى عام 2024 ميلادي، مستعرضا أسماء صنعت حضورها في ذاكرة الأدب العالمي من الرواية إلى الشعر ومن المسرح إلى الكتابة التي واجهت أسئلة الإنسان والحرية والهوية. يفتح الكتاب نافذة على تجارب أدبية تنتمي إلى لغات وثقافات وبيئات متباينة ليتيح للقارئ إمكانية التعرف على الكتاب الذين نالوا هذا التكريم وإلى أبرز أعمالهم والسياقات التي أحاطت بإبداعاتهم وكيف تجاوزت كلماتهم حدود بلدانهم لتصل إلى قراء من مختلف الأنحاء والمشارب حول العالم. لكن الحكاية لا تتعلق أبدا بالأسماء والجوائز وحدها، فجائزة نوبل للآداب تثير باستمرار أسئلة حول معايير الاختيار وتمثيل الثقافات واللغات وحدود التأثير الأدبي الذي يستحق اعترافا عالميا. فمن نال التكريم ومن بقي خارج دائرة الاختيار يقع حتما في إطار السؤال. وأيضا يضاف إلى ذلك سؤال أكثر أهمية عن كيفية تغيير نظرة العالم باتجاه الأدب عبر الزمن. إنه أي الكتاب مدخل للتعرف إلى قرن ونيف من الأدب العالمي واستكشاف العلاقة بين الإبداع والاعتراف بين صوت الكاتب والذاكرة الإنسانية العميقة. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدل.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: يبدو أن الجفاف وشح الأمطار المرتبطان في السودان لم يعودا متعلقان بظاهرة النينيو، ولم يعودا خطرا على الأمن الغذائي للإنسان فقط، بل تعدته إلى الثروة الحيوانية، حيث شهدت بعض الولايات السودانية نفوق قطعان من الماشية جوعا وعطشا. ويشهد السودان في الموسم الزراعي الراهن جفافا يمتد على مساحات واسعة، ما أدى إلى تقلص المساحات المزروعة بالمحاصيل الغذائية وظهور مؤشرات على تراجع الإنتاج، حيث امتدت التداعيات إلى الثروة الحيوانية مع ضعف الأمطار وتراجع المراعي الطبيعية، ورفع أسعار الأعلاف وضاعف كلفة شراء اللحوم للمستهلكين. تستعد تونس لتنفيذ برنامج ترويجي جديد للتمور في الموسم الحالي، يستهدف الحفاظ على حضورها في الأسواق التقليدية وفتح أسواق جديدة بعد تسجيل عائدات تصدير قياسية تجاوزت مليار دينار تونسي، أي نحو 335 مليون دولار للمرة الأولى. صادرات الموسم الأخير التونسية بلغت نحو 160 ألف طن، معظمها من تمور دقل النور، لتتجاوز عائدات تونس مليار دينار تونسي.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: خبر مهم لأصحاب المركبات. لليوم بتقدر تجدد رخصة مركبتك إلكترونياً عن طريق إيسداد وتستلمها مباشرة من الديناموميتر بدون الحاجة لمراجعة دائرة السير، وبكبسة زر بتقدر تسدد رسوم رخصتك الشخصية والفحص النظري إلكترونياً. الخدمة متاحة من خلال جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية. إيسداد منصة بتشغيل الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع، كل الطرق تؤدي إلى إيسداد.
1: الوطنية مش بس باللي منشتريه، كمان باللي مندعمه. خدمة محلية، حرفة بإيد فلسطينية، أو منتج صنع بحب وإتقان، كلها بتحكي قصة إنجاز. ولما نعطيها ثقتنا منكون عم نعطيها فرصة تكبر وتوصل أبعد.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

تقارير فيديو وصور عين على فلسطين والعالم استطلاعات رأي وآراء كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps نافذتكم نحو فلسطين والعالم.

0: علي ببريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تهوية المنزل. تساعد التهوية الجيدة على تحسين جودة الهواء داخل المنزل وتقليل تراكم بعض الملوثات والرطوبة. افتح النوافذ عندما تكون جودة الهواء الخارجي مناسبة، واهتم بتهوية أماكن الطهي والحمام خاصة عند إنتاج البخار.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار.

شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة، عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد، الضيافة.

إلى الطابة إلى طابة أحلى صباح، طابة ملونة منوعة فيكم تدحرجوها كما تريدون، تشاركوا بأحيانا ضربها حملها اللي بدك إياه. أحلى صباح لأحلى مستمعين متابعين أصدقائنا الدائمين اللي معانا الآن وفي كل وقت وفي كل يوم وفي كل حين. أحلى صباح من سنين يحاول أنه يصنع لكم الصباح والنهار بشكل مختلف، يا رب نقدر. هو مش بشكل مختلف تماما كما نريد لأن الظروف بتحكم أحيانا، لكن هي محاولة، يكفينا شرف المحاولة، نرسم تلك الابتسامة على تلك الوجوه التعبانة أو اللي عندها مشكلة أو اليأسانة أو تلك الوجوه التي ملت من الظروف. تلك الوجوه التي يغيب الأمل عنها. الناس اللي تعبوا من الناس، اللي تعبوا من الظروف، اللي ما بدهم صباح يكون بس أخبار أخبار أخبار أخبار، إحنا بحد ذاتنا خبر، فتعبنا من الأخبار وبدنا استراحة بين الخبرين، بين النشرتين، بين الموجزين. وهنا يدخل أحلى صباح على الجو، صباح الورد لإلكم في كل الميادين وفي كل مكان، وتحديدا بما أنه موسم قطاف الزيتون الآن تحديدا أكثر للمزارعين. صباحكم كل رزق ونحن معكم ومنكم وقلوبنا معكم ودعواتنا لإلكم، ويعطيكم الصحة والعافية والله يكتر الخير على كل مزارعي الوطن، وإن شاء الله تضلوا الشوكة في حلق كل حدا مش عاجبه، الشوكة في حلق المحتل. أهلا بكم. إحنا حكينا ناش نعمل أخبار صح، بس المزارع أحلى خبر في الزيتون. في ناس بتبلش بدري فالآن يمكن عندهم استراحة، استراحة فنجان من القهوة، استراحة كاسة شاي، استراحة فطور سريع. بس اللي بعرفه بالموروث الشعبي إنه آبائكم ما بسمحوا لكم تتريحوا كتير صح؟ الأب وراهم، يلا يلا بسرعة علي بعده علي بعده، افردوا يلا. صباح الفول يا سندس وحبيب أبو زريق، منير أبو غليون وأبو جواد درويش، أهلا يا أبو عنان ومنى وإم جهاد مناصرة، وطبعا لا لا لا لا لا لعلي ماضي. يلا اليوم بدنا نقرأ له لعلي ماضي، بقولكم الناس الأنقياء يحبهم الله، والأطفال والحيوانات والطيور والشجر وقليل من البشر. طالما أنت بتحبك هذا القسم الكبير من الناس أو من الأشياء ومن الكائنات الحية، فماذا تريد من الناس اللي ما بحبوك؟ غالبا بيكونوا سيئين، سيئي الطباع وقساء وغيورين وحقودين وحسودين، بديش محبتهم. صباح الورد لناصر منصور، يعطيكم العافية ناصر، بعتقد أنتوا كمان في موسم الزيتون في القطاف. أهلا يا أبو خالد وأحمد النبالي، أم رواد من الأردن بتصبح عليكم بعد رحلة سريعة إلى مصر، وطبعا أم رواد أول ما وطأت قدماها أرض الأردن شو بالكم عملت؟ شو الإشي اللي اختارت إنها تعمله أو تشربه أو تاكله؟ كان الذهاب إلى أول وأقرب فرع لبن زحمان. تعال انت في مثلك عنا في البلاد، بس ما في مثلك في كل البلاد. سحيمان القهوة الصح، هذا اذا بدك قهوة عربية، طبعا في انواع كثيرة من القهوة، الاكثر شهرة عنا القهوة العربية السادة، القهوة العربية اللي ممكن تكون الهوش، التي تغلى بالحب، تغلى بالماء ولا بجدة تنغلى طبعا بالماء.

0: يلا من اليوم وطالع بدنا نحكي صباحكم زحمان، في شوكولاتات وفي أشياء تانية منشفات كمان عندهم زي الميرامية. أهلا وسهلا بخلدية غبارية نورت يا أم عبيدة. أم عبيدة صباحها مختلف، صباحها مش بقهوة زحيمان وإنما بكاسة شاي زاز شفافة. لا يا فادي، إحنا بدها تنقلنا عند الشركة التي عندها أفضل نوع شاي، أزكى نوع شاي، بيزبط مع النعنع، بيزبط مع الميرامية، بدك بدون بيزبط، بدك سخن بيزبط. شاي الضيافة، واحد من شركة الضيافة، من العناصر وأفراد الأسرة الطيبين الحلوين. صباح الشاي، ما اشربش الشاي، لا أنا بشرب شاي، تشرب كازوزة كمان، عندهم في كازوزة فريشة. نورت يا ميمون عياد وعزام عبدو وقاسم سلامة. أهلا بحسن أسعد ومحمد عابد، صباح الورد جدا جدا جدا، صباحك حليب أبيض مثل قلوبكم يا إيمان. آه بس لازم الواحد يتأكد قلبه أبيض ولا في شوية شوائب وألوان. أبيض أبيض مثل الحليب، والحليب اسمه المزرعة، والمزرعة عند الجنيدي، والجنيدي في فلسطين، أفضل منتج فلسطيني على الإطلاق للأجبان والألبان. يرحب بكم في كل متجر وسوبر ماركت وفي كل ثلاجة. والجنيدي أعلى من كل حملات الناس اللي بتحاول تشوهه. والآن سننتقل إلى شيني إكسترا باليستاين من 8 لل 12 بالليل كل يوم. دوام والله دوام متعب. بدكم سمك طازة؟ اليوم يوم السمك الطازة، يوم العروض على السمك، على الدنيس، على السلمون، الفيليه والستيك، على المسقار، على البرمندي، على السيباس، على السردينة، على سمك المشط، على شو؟ ترغلس، في سمك اسمه ترغلس الكيلو بعشرين شيكل، المشط الأحمر كمان بعشرين، البراك الله الله ما أزكى البراك، والمرجان. هذه الأصناف متوفرة بفروع بتونيا، البيري، كفر عقب، سلواد، نابلس، أريحة. إذا بتحبوا اليوم تستفيدوا من العروض وتاكلوا سمك وتغذوا الغدة الدرقية أكثر. بدها يود يود، واليود في السمك. طب المصاري وين؟ المصاري في البنك مخبيين، لبنك القاهرة عمان ولعملائه في فلسطين. أهلا وسهلا، أهلا بلؤي والشباب في منجرة بهاء الشلوف، والعامل الجديد فراس أبو زريق. أهلا وسهلا يا فراس، عامل جديد عندهم ومستمع جديد لإلنا ولا لا؟ سكوت سكوت سكوت سكوت، قتل ملوك، ملوك اللحمة، ملوك المشاوي، بدكم إياها بلغة تانية، لهجة تانية، ملوك الباربيكيو. هلو قتل الملوك على الشاشة، يسألوك لما جوعان وين بتروح، لما تشعر بأنه معدتك بتقرقر وين بتتوجه. أنا عندي الزغلول. صباح الورد أم عارف عطاري، أنت وورداتك حلوين. حسام البكري، إذا معدتك قرقرت ما إلك إلا الزغلول. وإذا بدك إيديك دائما كل ما سلمت على حدا يطلع ريحتهم حلوين، شم ريحة إيديه بعديها، شم ريحة عطر، أشياء حلوة، فعليك بأنك تشتري فقط صابونة الإيدين السائل من سمارت بأكثر من ريحة. عندهم أكثر من ريحة، فيك تختار الرائحة اللي بتحبوها في البيت وتجربوها. منتج وطني فلسطيني ومعطر دولي مقياس دولي البريق. أهلا بمنار زكريا، صباح الورد إليك، لبيان ومها وفوزية وأم عمر، وأحلى سلفي بالدنيا وصال لزوجك الغالي ولمعلم تاع إبراهيم. إن شاء الله يكونوا على السمع جميعهم مركزين، مش يقول إيه والله ما سمعت. غالبية الناس اللي إلهم صباحات ما بسمعوها، بيكون في هذيك اللحظة ملتهي. صباحك بركة حجي سلام، انت والزيتون اللي بتشتغلوا فيه، الله يجعله موسم خير وبركة وغلة كبيرة وسيل عالي. حبيت بس احكي لكم عن الزيت، ذكرني يا سلام بعد الفاصل ليش الاسعار غالية حاليا، ذكرني احكي هلا. استنى اشوف، ما هو انا مش حافظة النص 100%. تعرفوا الأستاذ فياض فياض طبعا هو خبير في الزيتون وما شاء الله منذ حوالي 40-30 سنة. بقولكم أنه حاليا يا عزيزي المستهلك طبيعي أنه زيت الزيتون في أول الموسم بيكون غالي عادي زي أي شيء في موسم، يعني نسيته بوكسة الجوافة قديش وبوكسة الكوسة وبوكسة الفقوس 200-400 شيكل عموما، لكن الأسعار الموسمية لم تبدأ بعد. التجار الآن بتنافسوا عشان هيك غالي، بتنافسوا يطلعوا الزيت على برا على دول الخليج بعد ما التجار يشبعوا اللي بدهم إياه. طبعا التجار دائما هم المشكلة، بعد ما يشبعوا بترخص الأسعار، يعني تقريبا بشهر 11 إن شاء الله على خير. هذا اللي بيشكي من إنه السعر غالي، بس الغالي للغالي والزيتون بالبقل يكون غالي.
1: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: لجنادي إن كنا.
1: بين مسؤولياتك اليومية، شغلك وبيتك وعيلتك، ما تنسي إنه صحتك أهم إشي بحياتك. فحص بسيط اليوم ممكن يمنحك طمأنينة كبيرة لبكرة. ما تستني ظهور الأعراض، لأنه الكشف المبكر عن سرطان الثدي يعني فرصة أكبر لاكتشافه في مراحله الأولى والتعامل معه بشكل أفضل. لا تأجلي، افحصي وطمنينا. شهر أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي، مع تحيات البنك الإسلامي الفلسطيني.
2: لأن الأمان ليس مجرد باب، بل حماية تليق بمنزلك. من قلب فلسطين تقدم رويال مالتي لوك، لأبواب الأمان مفهوما جديدا للأمان، يجمع بين القوة والفخامة والتصميم العصري. أبواب أمان بصناعة فلسطينية وجودة احترافية، بتشكيلة متنوعة تشمل الأبواب السادة والتصاميم الحديثة والأبواب المقاومة للحريق والأبواب ذات الزجاج الديكوري. ولمزيد من الأمان نوفر أقفالا إلكترونية حديثة، إلى جانب خدمات الصيانة والتركيب والالتزام بالمواعيد. بيع بالجملة والمفرق وخدمة تليق بثقتكم. رام الله، جفنا، طريق عين سينيا، 0599-066-670. فيسبوك رويال مالتي لوك دورز اند لوكس. مالتي لوك، أمان، فخامة وثقة. اختر الأمان الذي تستحقه.
3: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
4: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك، البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: الكنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي مائل ومثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلو يا بوابة البيك عالباب.
0: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلوا أيامكم زورونا،
0: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس، رفيديا.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة، عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد، الضيافة.

0: عندك يا سلام الأطرش. صباح الخير. طبعا على فادي ماضي كمان يشاركنا على الشاشات ولكن بعيدا عنا. مين زيها في حياتي يا حياتي كلها. نشوفونا على رايا تي في دوت بي اس. ناس كتار على فكرة انتبهوا يعني بعدد قلوب الحب اللي انفجرت وطلعت من الشاشة. إذا كنتوا بتواجهوا مشكلة في إنكم مش عم تعرفوا تفتحوا سكروا ارجعوا افتحوا كمان مرة راية tv.bs. وعندي كمان إحنا أكتر من خيار حسب نوعية الإنترنت وقوته اللي عندك. فممكن تشوفنا HD وممكن أقل جودة. صباح الورد يا سامح حامد وإدارة وطاقم بيتزا العصور. يسعد صباحهم. بيتزا زاكي البيتزا في العصور يعني أنا بسمع كلام طيب. وأكيد لأبو القسم أحلى صباح لإله ولترك تبعه كمان عشان ما يزعل. يبدو أنه الشاي اليوم يغلب. صباح الورد يا أم مصطفى أنت وشاي الضيافة. أهلا وسهلا فيكم. وسبع دقائق تفصلنا عن الساعة 10 وإحنا ما زلنا في شهر أكتوبر شهر تشرين أول. لكل سنة من عشرات السنوات أقر كشهر للتوعية بسرطان الثدي في كل العالم. اسمه أكتوبر الوردي. طبعا يمكن حدا يقول بجننونا في هذا الشهر, بجننونا مقابلات بتعرفوا سبوتات إعلانية كمان ناس تحكي عن التوعية في هذا المجال. ولكن لأنه السرطان كمان عم يعمل يقرق العالم كله, أعلى نسبة وفيات تقريبا في العالم ويصيب آلاف مؤلفة من الناس, بالتالي لابد من الحديث بشكل دوري ومتواصل عن أهمية الكشف المبكر وملاحظة أي تغيير عند الإنسان, وتحديدا فيما يتعلق بسرطان الثدي الذي يعتبر من أكثر الأمراض التي تقتل النساء في العالم. لذلك احنا اليوم بدنا نستضيف الدكتورة مجدي بشارات أخصائية الأشعة التخصصية التشخيصية وتصوير الثدي في مركز المستشفى الاستشاري للسرطان. صباح الخير دكتورة مجد.
1: صباحكم جميعا.
0: سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا ونورت أثير الراية بوجودك دكتورة مجد. يعني احنا بجوز أنت وغيرك من الأطباء عبر الإذاعات ووسائل الإعلام عم يحكوا في خلال هذا الشهر عن كثير من المعلومات, ويمكن يصادف أنه كمان تتكرر بعض المعلومات فيما يتعلق قديش مهم الكشف المبكر عن سرطان الثدي. بس أنا بدي أسأل كمان أسئلة يمكن تهم النساء اللي الآن بسمعونا, اللي هو متى ممكن تقرر المرأة, يعني نصيحة متى ممكن تقرر, إيش اللي لازم يصير, إيش اللي ممكن تلاحظه المرأة عشان تقرر تروح تعمل فحص روتيني فيما يتعلق بسرطان الثدي؟
1: الفحص الدوري أو الكشف المبكر يبدأ أو تبدأ هاي الرحلة من الوعي, من الوعي لدى المريضة بأهمية الاهتمام بصحتها وأهمية الكشف المبكر. بدون وجود أي أعراض احنا دائما ننصح السيدات بالتزامهم بفحوصاتهم الدورية المناسبة لعمرهم وعوامل الخطورة لديهم. طبعا وهذا في حال لاحظت أي تغير جديد أيضا دائما ننصح بمراجعة الطبيب لتقييم هذا.
0: هلا يمكن أرجع لقصة أنه شو العوامل اللي ممكن تخليها تقول أنا بدي أروح أعمل فحص, ولكن كيف ممكن تلاحظ الست أو المرأة أنه في تغيير يستدعي زيارة الطبيب مثلا أو استشارة طبية؟
1: هون بيكون دور الفحص الذاتي أو اللي هو هدفه فقط أنه يكون المرأة عندها وعي بطبيعة جسمها ويساعدها على ملاحظة التغيير فور حدوثه. هذا هو الدور للفحص الذاتي اللي هو لا يغني أبداً عن أي من الفحوصات الدورية, لكنه أهميته فقط مساعدة السيدة على ملاحظة التغيير وقت حدوث.
0: الفحص الذاتي كل قديش؟ يعني بتعرف في ناس عندهم هوس كمان يعني يمكن كل يوم, كل قديش ممكن ينعمل الفحص الذاتي وهل يختلف حسب العمر ولا لا؟
1: هلا احنا في الكشف المبكر الفحوصات الدورية هي تبدأ من الماموغرام والفحوصات السريرية, لكن الفحص الذاتي ما له وقت, هو زي ما حكيت لك ما له انه فحص دوري او وقت دوري لكل وقت تعيده السيدة, لكن هدفه فقط انه تكون السيدة على دراية بطبيعة جسمها. لا يعني ما له أي وقت محدد إنه خلال كل كم من عيده، لكن دائما نكون إحنا على الدراية بطبيعة جسمنا ونلاحظ أي تغير في حال حدث.
0: سؤال من إحدى المستمعات بتقول هل أي تغيير فعلا ممكن نلحظه إحنا في البيت؟ أي تغيير ممكن يلاحظ؟ يعني مش ممكن يخدعنا هذا النوع من السرطان؟
1: في عدد كبير من التغيرات لا تحس باليد ولا تلاحظ أصلا.
0: نعم.
1: لهيك هون بيجي أهمية الفحص الدوري وفحوصات الماموجرام اللي إحنا لازم
0: نلتزم
1: فيها سنويا من بعد سن 40، لأنه التغيرات كثيرة لا يمكن أن تحس، لهيك لا نعول إحنا على الفحص الذاتي.
0: الفحص الذاتي يمكن يساعد لكن ليس هو الاعتماد على كل شيء. يعني ممكن يخدع هذا النوع من الأمراض إنه يكون في، ولكن ما في أعراض تانية ممكن تظهر؟ ممكن نروح يعني الست تعمل فحص روتيني سنوي ويطلع لا سمح الله في عندها ورم
1: طبعا
0: سرطاني.
1: لا بدون وجود أي أعراض، بدون ملاحظة أي تغيير ممكن جدا، وممكن أيضا يكون إنه هي عندها أعراض وذهبت للتقييم، وهي الأعراض يعني وجود كتلة لا يعني بالضرورة أو قطعا إنه هاي الكتلة هي
0: سرطانية خبيثة. نعم.
1: لا لا، يعني نسبة كبيرة من الكتل هي حميدة.
0: هلا أنا بدي أحط حالي كمان في رأس بعض النساء دكتورة ماجد، كمان نسأل أسئلة يمكن تقدر أنا أقدر يعني أكون كأني همي. هلأ لنفترض أنه في فحص سنوي بينعمل كل شهر 10 أو كل شهر 9 متعودة الست، خلال هاي السنة لا سمح الله عملت الفحص بشهر 9، ألا يمكن أنه يظهر هذا الورم خلال السنة أو الأشهر اللاحقة؟ هل بيتطور بشكل مخيف ولا كمان تطمئن لا للفحص الجاي ممكن يمكن السيطرة عليه ويكون فحص مبكر كمان؟
1: هلا وجود عارض جديد عند السيدة يستدعي دائما تقييم طبي، حتى لو كانت السيدة أجرت فحصها الدوري سابقا في فترة
0: ما صار أعراض. إذا ما بصير أعراض، إذا ما بصير أعراض هل يمكن إنه يعتبر فحص كمان مبكر بعد سنة يعني لما تعمله إذا صار خلال الأشهر الأولى بعد الفحص الأول؟
1: إذا صار
0: مش عارفة إذا أنا قدرت أوصل السؤال. لنفترض أنه في ست متعودة تعمل عن جد عندها وعي وبتعمل فحص كل سنة بشهر معين، بعد أكم من شهر ربما لا سمح الله حصل شيء ما هي مش مكتشفته ولا عارفته، هل ينتظر الأمر للفحص القادم؟ ممكن بيكون لساته فحص مبكر اسمه ولا بيكون متأخر بعد 6-7 شهور؟
1: هلا اذا هي ملتزمه بفحوصاتها الدوريه، احنا الفحص الدوري نعمله في خلال سنه. خلال سنه اذا حدث في خلال هاي السنه اي تغير، يعني اي جد جديد مثلا بعد 3 أو 4 شهور، راح تظهر اعراض، مش راح تظل مغيبه لسنه كامله، الا ما يصير عند المريضه اي عرض افرازات معينه.
0: نعم.
1: تغير مال هيك احنا دائما
0: ننتبه لها. صح. نعم.
1: اذا صار اي تغير ننتبه له ونرجع للتقييم حتى لو كنا اجرينا فحصنا الدوري مؤخرا.
0: نعم. لو رجعنا لموضوع العوامل اللي بتخلي انه الست تقرر بدون ما يكون عندها اعراض مثلا انها تروح تعمل فحص روتيني لسرطان الثدي، إيش العوامل اللي بتخليها تلزمها بالذهاب لفحص روتيني؟
1: هلا كل الستات من عمر 40 يجب الالتزام بالفحص الروتيني. هلا أنت إذا بتسألي عن عوامل الخطورة اللي قد تزيد احتمالية الخطورة للإصابة بالسرطان عند هاي السيدة، في عوامل خطورة مختلفة، عوامل ثابتة مثل وجود تاريخ مرضي عائلي، مثل التقدم في العمر، مثل تعرض لإشعاع مثلا لعلاج أمراض مختلفة، إشعاعات على منطقة الصدر تزيد الاحتمال الإصابة بسرطان الثدي، أو عوامل ممكن نتحكم فيها زي أنه يكون عدم الالتزام بنظام صحي، زيادة الوزن ما بعد انقطاع الدورة عند السيدات، هرمونات بديلة، كل هاي العوامل متغيرة لكنها تزيد احتمال الإصابة.
0: بس
1: إحنا دائما ننصح كل السيدات من 40 الالتزام بفحوصاتهم الدورية السنوية.
0: بس بتعرفي انه اليوم كمان السرطان صار يفوت على اعمار صغيرة كمان، يعني فتيات صغيرات بالعشرينات وبالثلاثينات.
1: في حال وجود صحيح 100%، عشان هيك في حال وجود اي تغير او احساس باي تغير عند حتى الصبايا الصغار سنا، يعني صغار السن لا يعفينا من الذهاب لتقييم طبي في حال وجود اي تغير.
0: نعم.
1: لانه كمان الاصغر سنا ممكن، طبعا في اصغر سنا عندهم عوامل خطورة اضافية مثل تاريخ مرضي عائلي قوي مثلا أو طفرة جينية معينة، هدول لهم كشف مبكر مختلف، يعني مش على سن 40، على سن أصغر وباستخدام وسائل مختلفة.
0: نعم. أحيانا الطبيب لما بتروح عنده ست بتكون عندها فحوصات سابقة، بتغير الدكتور بتغير المستشفى، أو نفس الطبيب ممكن ينطلب منها أنتوا كمان كمان يعني دكتورة مجدي يمكن تجيك مراجعة أو مريضة تطلب منها فحوصاتها السابقة، فهاي مهمة الفحوصات أو الصور اللي بتكون معها؟
1: مهم جدا. يعني احنا دائما هي بنطلب من كل السيدات اللي بسمعونا انه في حال توجههم لاجراء فحوصاتهم الدوريه احضار اي صور او تقارير سابقه موجوده عندها، لانه المفيد جدا احضارها، لانه المقارنه تساعدنا على معرفه هذا التغير اذا كان جديد او المنطقه مستقره وموجوده من الصوره السابقه، وبالتالي تجنبها من اجراءات او فحوصات اضافيه ممكن يكون بغنى عنها.
0: طيب احيانا دكتور بيقول للست مثلا لازم تراجعيني مثلا بعد 3 شهور، بدنا نعرف شو هاد، أو بدي أغلبك نعمل كمان صور إضافية، بدنا كمان فحوصات. فكتير نساء بخافوا، يعني بصير عندهم هاجس وبناموش بالليل، هل هذا يعني مبرر هذا الخوف ولا لا؟ الأمر طبيعي ممكن ينطلب منهم هاي الشغلات.
1: لا طبعا، ليس بالضرورة طلب الصور الإضافية أنه نحتاج، يعني ليس بالضرورة هو وجود شيء خطير أو لا داعي للقلق، لأنه الهدف فقط من طلب الصور الإضافية هو استكمال التقييم. وسرطان أو صور الثدي أحيانا فقط تداخل أنسجة الثدي تحتاج إلى صور إضافية لتوضيح الصورة بشكل أوضح فقط، ولا تعني أنه هناك شيء خطير. إحنا دائما في مركز الاستشاري للسرطان حريصين على أنه نوضح للسيدة كل خطوة شو الهدف منها حتى لا تترك في نفسها هذا القلق والخوف غير مبرر.
0: صحيح، والله في أطباء يعني بنوجه لهم تحية عن جد، بيحاولوا يوضحوا حتى بيعرفوا شو الهواجس اللي تكون داخل المريض، وفي ناس لا للأسف الشديد. ولكن شكرا لكم، بالعكس كلما طلب الطبيب صور أكثر وأشياء أكثر وفحوصات أكثر لازم تطمئنوا بشكل أعلى. شكرا لوجودك معنا دكتورة مجدي بشارات، أخصائية الأشعة التشخيصية وتصوير الثدي في مركز المستشفى الاستشاري للسرطان، والله يحمي الجميع من السرطان إن شاء الله يا رب.
1: آمين. شكرا،
0: سعد صباحك.

وما أكثرهم اللي بيحكوا، بس هل الأفعال تترجم الأقوال؟ طبعا لا. بدنا حكي وفعل يا أخ. رقم الواتساب 0592 4212

المهم بدنا نصبح على صديقنا فادي موسى بجسور جسور اللي هم موجودين في البيري خلف برج البرازيل بالشارع التحتاني، وعلى فكرة هم جيران الشيني إكسترا في المكان. عندهم سوق الثلاثاء اليوم، واللي بفوت على سوق الثلاثاء بلاقي عندهم أفوكادو محلية فلسطينية، اليوم الليمون كمان بالرطل بعشرة، عندهم ميرامية جبلية صيفية بعلية يعني مش مسئية بثمانية شكل، عندهم بهارات واليوم مخلل وزيت زيتون، وعندهم زيتون بلدي جديد وبيض بلدي وعسل وشمع وكمان خبز القمح الحب الكاملة، كل منتجات بأيدي فلسطينية، هذا هو المهم. بالآخر يا فادي أعطيك العافية على جهودك في دعم المنتج الوطني وترك مكان مساحة عشان هاللي بينتجوا الصغار يسوقوا في منتجاتهم.

لعندك صوتي بيودي. تعرف مين اللي صوته بيودي لمسافات بعيدة؟ احذر، مش اللي بيغني، مش الباقر، مش الجرافة، مش الموسيقى، صوت ام بتدرس في ولادها. ولا بتضحك يعني انت ولا بأي حال يعني، على فكرة الحكي بضحك. ما كنت تغلب وانت زمان وانت تدرس؟ ما كنت تنضرب ولا كف من هون؟

0: عادي. ليش بتترك أي إشي صغير في الحياة ينكد عليك؟ ليش بتسمح له ينكد عليك أي إشي صغير أو كبير أو متوسط الحجم؟ منصبح على محمد أبو شجاع وعلى هاني عرفات وعلى سارة اللي بتقول مشان الله طمنوني. أهلا وسهلا يا سارة، أنا منيحة. عبود، أم حسن، أبو زياد، عمار حميدان، صباح الخير إليك ولعبده وبلال وعمار أبو غليون وكل العمال. أم مريم، صباحة من الأردن، يطير لفلسطين لحبيبة القلب الوالدة أم عبدالله وزوجها أختها للوالدة ولأختها أم عبدالله وزوجها أبو ابنها عبدالله وزوجها في الزيتون. لكم أم مريم، يا ريت فيها تكون موجودة بفلسطين ومعكم في الزيتون مع كاسة شاي الضيافة وتمخمخ. شو أخبارك يا أبو مازن؟ سلامات للي عندك. أم الصادق، يعطيها الصحة والعافية. ليلى زكاري، بتصب عليكم من قلب الشغل، شغل شاق في البيت، رتب نظف. بس أكيد يا ليلى معاك البريق في كل خطوة، لما تبلشي تنظفي بالجلي بدك سمارت، الأرضيات بدها ألترا سمارت، وعندهم معطر للأثاث ومنظف. صباح الفل يا عصام. أم جهاد اليوم بدها تطبخ كرشات، كرشات صحة وهنا، كرشات يا عيني. اللي بحبوا الكرشات هلأ شو بصير فيهم؟ بس أنا بعرف إنه الكرشات أكلات شتوية واللي عادي بتنأكل في كل المواسم. غادة يا غادة، صباح الفل لإلك كل يوم وكل ساعة. نخطف إجرينا، مش عارف كيف، نخطف إجرنا شوي جهة سلفيت. أهل سلفيت ترى بحبوا الضيافة وعندهم شيء هيك لذيذ وزاكي، كل شيء عندهم زاكي. زيارتنا اليوم رح تكون إلى قرية مسحة في أحلى بلد.
1: تقع قرية مسحة على بعد 15 كيلومترا غرب مدينة سلفيت و34 كيلومترا عن نابلس، أما ارتفاعها عن مستوى سطح البحر فيقارب 200 متر، فيما يتجاوز عدد سكانها الآن 2600 نسمة. تنام القرية على مساحة تقارب 12,000 دونما، وتحيط بها قرى بديا وسنيريا وعزون عتمي والزاوية. أما عن تسمية البلدة بهذا الاسم فترجع كما يقال إلى أن سكان القرية الذين سكنوها تم قتلهم 3 مرات، ومن هنا جاء الاسم بالمسح، أي لم يبقى شيء يتنفس. أما اليوم فأكثر أشجار مسح زراعة وشهرة الزيتون، إضافة إلى أنواع مختلفة من الفواكه. وللعلم فإن هناك قرية تحمل نفس الاسم مسحة بالقرب من مدينة الناصرة، ولكن وللأسف منذ بداية القرن الماضي ومع الاحتلال أقيمت على أراضيها مستعمرة وتغير اسمها.

تحياتنا لأهلنا في مسحة وما حولها. وما كان في فيديو مرافق لأحلى بلد لأنه ما في فيديوهات لمسحة نظرا لموقعها وظروفها الأمنية, بس أكيد في القلب.

حلو. برقوق مبروك. صباح الورد يا علي جردات. سندس معزومة حاليا مش عم تسمعنا لأنها معزومة على يوم التراث احتفالية بيوم التراث الفلسطيني، فعاملة مشاركة مجدرة فلسطينية أصلية أصيلة. مجدرة شو بدها؟ بدها حنة حنة ولا بدها لبن؟ بدها لبن الجنيد الرايب. ولا وغادة بتسألنا من اليوم شو برنامج الخميس مخطط. أنا ما بعرف شو شو ما طرحت موضوع ما رح يعجبكم بصراحة، فصحيح إذا بدكم نسينا والله شو بتقترحوا مواضيع نطرحها يوم الخميس، تقبل مشاركاتكم لأنه أنتوا رح تحددوا مش أنا هاي المرة، أنا ما دخلني. عبد الله لأمه أملو أي. صباح الورد يا عبد الله وأملو أي. جبنة مقلية من الجنيدي فطور أبو خالد. صحتين. صباح الورد يا انتصار نواصرة وأم يزن. أهلا بإيمان.

0: بموسم الزيتون بتجوزوش يا سلام، خصوصا بالبيئة الريفية الفلاحية في فلسطين ما بتجوزوا بالزيتون.
1: يخرب بيتك شو حلوي بليتيني بحبك.
0: كيف رمضان هيك الزيتون
1: قلبي ما بيحمل غلوي.
0: صح كلامي؟
2: تحمل غلوي يا بدك موالك غلوي.
0: هذا إندال يدل على أهمية هذا الموسم زمان ولليوم.
2: أول ما تقرب مني
1: استنت الأرض في شمالك بيطلع لك شوف.
0: أم فارس أنا بدي أصبح عليكي وأصبح على مصممة الأزياء عفاف حمد الله، يعطيها العافية، وبعت لي صورة لفستان من تصميمها. عمل حلو وعظيم. ليش ما عندنا مصممي أزياء يعملوا أشياء محلية وتصاميم ويعمل عروض أزياء؟ يعني ممكن عروض أزياء على فكرة للنساء فقط. فعفاف فكري فيها كمشروع واعملي تصاميمك الخاصة وأنا بشجعك. ولو حبيتي يوما ما تكوني معنا في أحلى صباح بعمرها أهلا وسهلا. عزام صبح معصب على المنافقين وبقول لهم في الدرك الأسفل من النار. الله لا يصبحهم بالخير. مين المنافق اللي انت قصدك عنه؟

0: مجدي بيقول شاي الضيافة مقطوع من رام الله، قلنا من الشهر الماضي بندور عليه مش موجود. أنا هلأ الرسالة رح أوصلها يا مجدي للرأس الأكبر في الشركة. بس أنت أحكي لي وين، بأي منطقة يا مجدي أنت يعني؟ أي منطقة مثلا أنت، لحتى نشوف المنطقة اللي أنت فيها. صباح الورد لمعرض تيماء للزي الشرعي ولكل العاملين فيه، لعماد الشلبي ولإلك يا شريف عجاج، يسعد صباح وصباحك. الله يجعله صباح الورد والخير والسعادة يا عمر. يزن عبدو وشباب مصنع أبو يحيى، نهاركم فل يا شباب. الهم الهم، الشغل الشغل. بس طبعا أرباب العمل بيطلع للموظفين وللعمال بين فترة والتانية استراحة قهوة زحمان. الحمد لله على سلامة الخالي أم هائل، ربنا يعطيها الصحة والعافية يا موسى خمايسي، ويعطيكم ويعطينا الصحة دائما. قبل ما نروح على الفاصل بدنا نشوف أبو أحمد اللي باسمه باسم أعضاء جروب أصدقاء للأبد بهنوا أبو حسن الزغلول خروجه من المستشفى بعد الوعكة الصحية اللي ألمت فيه. ألف الحمد لله على سلامة أبو حسن، الرجل الطيب صاحب الوجه البشوش والطيب والجميل.
1: راي أف أم تناسب إيقاع حياتك. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية، لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: الكنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي مائل ومثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلو يا بوابة البيك عالباب.
0: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلوا أيامكم، زورونا،
0: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس، رفيديا،

0: لأصحاب المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في الضفة الغربية ممن مضى على مشاريعهم 3 سنوات فأكثر. تعلن منظمة العمل ضد الجوع ومركز المؤسسات الصغيرة والوكالة البلجيكية للتعاون الدولي وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني واتحاد الغرف التجارية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وسويسرا عن إطلاق مشروع سواء 2 الذي يوفر لكم دعماً متكاملاً يشمل التشخيص والتدريب الإداري والفني والتوجيه لتطوير مشاريعكم والحلول الرقمية والممارسات الخضراء، إضافة إلى منح مالية تصل إلى نحو 7000 يورو ل170 منشأة وفق معايير محددة مع التركيز على المشاريع التي تقودها النساء والشباب. لا تفوت الفرصة، سجلوا الآن عبر الموقع الإلكتروني sawatu.bs معا لتعزيز صمود اقتصادنا ونموه.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

أحلى صباح. وين أروح؟ على دير شرف عند الزغلول. من وين أتسوق؟ من مكان في كل إشي من الخضار للفواكه للحوم وأشياء أخرى. شيني إكسترا اليوم يوم السمك وعروض على السمك, بس مش بكل الفروع. كيف ريحة بيتها وغسيلها حلوين نظيفين من البريق سمارت. خالي ولا خليلي؟ شركة الجنيدي. في خالي من الدسم وفي إشي دسم. بنك القاهرة عمان وفستق الضيافة المشرح علشان تنبسطوا على وش الرز وشاي الكرك بطعم ازحمان. أسعد الله صباحك يا إسماعيل الترابي, يا منصور ويا ناصر منصور.

0: منطق وفي إشي مش منطق. الأسبوع الماضي حكينا عن الناس اللي لازم تعمل أو يفترض إنها ويسمح لها إنها تعمل جراحات للسمنة، وحكينا واتفقنا إنه في ثلاث أنواع من الجراحات، في تكبيس المعدة وفي قص المعدة تنين، في كمان بحطوا بالونة في المعدة. اليوم وصلنا لقصة اللي هو إيش، كيف يمكن الناس اللي بيخضعوا لجراحات السمنة أن يتغذوا. أشياء مهمة، لأنه مش كل شيء مسموح لك، لأنه إذا كل شيء مسموح لك والكميات اللي بدك إياها هذا يعني أنك بتخرب العملية وبتخرب نتائجها، وهذا حصل مع كثير من الناس. منار عثمان أخصائية التغذية العلاجية ومدربة السلوك الصحي، نهارك فل وأهلا وسهلا يا منار.
1: أهلا وسهلا فيكم، صباح الخير عليك وعلى جميع المستمعين.
0: صباح الفل فيكم. صباح الفل يا منار. إذن احنا ما بنرجع نحكي في معلومات الأسبوع اللي فات، بدنا ننطلق بإشي جديد علشان اختصارا للوقت. موضوع الناس اللي بتخضع على جراحات السمنة، إيش القواعد الأساسية اللي لازم يعرفوها بعد ما يخلصوا؟ طبعا المفروض الأطباء والجراحين بيحكوا لهم، وخبراء التغذية المفروض يتبعوا معاهم، ولكن في ناس كتير بتشت وما بيرد وبيعمل اللي في راسه. ماذا يعني جراحات السمنة، وكيف لازم يكون عنده، شو اللي لازم القواعد يعني يلتزم فيها بعد العمليات هاي؟
1: تمام. هلأ في البداية، إحنا الهدف من التغذية العلاجية من بعد جراحات السمنة، إحنا بنشتغل على أكثر من شيء. أول شيء بدنا نحمي الكتلة العضلية، يعني بدنا نحمي من خسارة الكتلة العضلية. الشيء الثاني بدنا نعمل وقاية من نقص الفيتامينات والمعادن، والشيء الثالث بدنا نعمل على تحسين الصحة الأيضية والمحافظة على الوزن المفقود على المدى الطويل. هدول الثلاث أساسيات إحنا لازم نشتغل عليهم بعد عمليات جراحة السمنة. هلأ في البداية لازم إنه أي حدا بده يروح يعمل عملية جراحة السمنة لازم يعرف انه هي مو نهاية السمنة، هي بداية لطريق جديد. الطريق الجديد في نوعية الطعام وطريقة تناول الطعام، يعني العادات او الطريقة اللي كان يتناول فيها الطعام قبل العملية مختلفة تماما عن ما بعد العملية. هلأ في البداية هو بده يكون في البداية بعد عملية جراحة السمنة من اول الايام رح يكون هو بس ماشي على سوائل، فقط سوائل، يعني خلال اول اسبوع بس سوائل، والسوائل هاي بتكون بس برشفات يعني بكميات قليلة ومتكررة خلال اليوم. وأصلا ما بيقدر إنه هو يعني يشرب كمية كبيرة بفترة قليلة أو بجرعات كتير كبيرة، هذا هو الإشي الأهم. ولازم هو كمان يراقب الجفاف وبرضو إذا كان في عنده أعراض تانية. هلأ في المراحل التانية اللي هي بتستمر بعد خلال الأسابيع الأولى، هون ببلش مثلا بيبدأ يدخل الطعام، بس الطعام لازم إنه يكون سائل برضو ولكن قوامه شوي سميكي، يعني مثلا ممكن إنه يأخذ اللبن. وبدنا نركز على موضوع اللبن كثير مهم خلال فترة ما بعد عملية اللي هي العملية الجراحية للسمنة، إنه هو يدخل البروتين أو ممكن إنه يدخل مكملات البروتين على السوائل اللي هو بياخدها. طبعا. بهدف إنه ما يصير في عنا خسارة في الكتلة العضلية، لأنه هي واردة بشكل كثير كبير. صحيح. هذا هو الشيء الثاني. هلأ بعدين هيك ممكن إنه يأخذ الأشياء السائلة، الأشياء اللي قوامها ناعم مثل الجيلي، مثل الجيلي، مثل الأشياء المهروسة، يعني البطاطا المهروسة. ولازم دائما يعطي الأولوية للبروتين.
0: هاي بعد العملية والعادي في خلص مرحلة من مراحل حياته بده يمشي عليها، ولا بعد العملية فورا؟ لا.
1: هاي بعد العملية فورا، بعد العملية يعني بعد خلال الأسابيع بالضبط، إنه لازم
0: يعني مش يفوت على المناسف مباشرة بعد العملية. منسف ولحمة يعني خروف
1: رح يصير معه بالضبط، رح يصير معه مضاعفات. هاي المضاعفات جدا يعني جدا قوية، وما رح هو يتحملها، وجع جدا كبير. صحيح. هون رح يصير، فهون خلال أسابيع لازم إنه يأخذ سوائل، ويفضل مع السوائل تكون مع مكمل بروتين مشان ما يصير معه.
0: قديش أسبوع تقريبا لازم يمشي على هذا السيستم اللي هو نظام الأشياء السهلة للهضم السهلة للبلع؟ يعني صحيح. هاي كم مثلا، شهر شهرين يفضل؟
1: هلأ بالضبط، هلأ هو بهذا النظام رح يمشي تقريبا من بعد ما يكمل العملية لحد 6 أسابيع، يعني إحنا بنحكي من شهر ونص إلى شهرين.
0: نعم.
1: بده يضلوا على هذا السيستم اللي هو إشي طريق، إشي لين، إشي ما بده هضم كتير، التناول كميات صغيرة، المضغ بشكل كتير منيح. هلأ بالأساس يعني حتى اللي بيعملوا عمليات تكميم بيضلوا لفترة كتير طويلة هم بيتناول بكميات كتير قليلة، لأنه أوقات ما بيكون في عندهم تحمل للجرعات الكميات الطعام الكتير كبيرة. هلأ بعد هيك إحنا خلاص هيك رجعنا للحياة الروتينية تاعتنا ورجعنا للوضع تاعنا، كيف ممكن نتغذى على أساس إنه إحنا نحافظ على النتيجة؟ أول شيء بدنا نبدأ، أو أهم شيء في البروتين، يعني أساس الوجبة هي البروتين. ما بنبدأ بالنشويات،

0: نبدأ أهم شيء بالبروتين على أساس إنه إحنا ناخد احتياجنا من البروتين وما يصير في عنا خسارة في الكتلة العضلية، لأنها مهمة جدا في عملية استمرار خسارة الوزن. يعني في حال صار في عنا خسارة في الكتلة العضلية بيصير في عنا بطء في عمليات الأيض، فبالتالي بيصير في عنا توقف في عملية خسارة الوزن. فإحنا مهم جدا عنا كمية البروتين. بعد هيك ممكن إنه إذا في مجال، إذا ما حسينا بالشبع بشكل كامل، ممكن إنه يصير في تدخل، إنه ندخل النشويات المعقدة، ندخل مثلا بعض أنواع الخضروات والفواكه حسب التحمل برضه، لأنه في بعض الأشخاص بسبب مثلا إذا في كميات طعام عالية جدا في الألياف ممكن إنهم ما يتحملوها بعد عمليات تكميم المعدة.
1: تمام. هلا بتعرفي منار، كمان يمكن من الأسئلة اللي تثار موضوع، في ناس حكينا الأسبوع الماضي بتفكر إنه خلاص عمل العملية ومسموح له مثلا السكريات، الكنافة، ويغوص في صدر الحلو، ما هو أنا عامل عملية شو ما كانت نوعها. الحلويات قديش مسموح له، مسموح له، مش مسموح له؟
0: صحيح. هلأ في بعض الدراسات بتحكي إنه الأشخاص اللي بيكونوا عاملين عمليات جراحية للسمنة لازم يمشوا على نظام قطع السكر. يعني هون أنا صدمتهم، قطع السكر تماماً قطع السكر، لأنه الفكرة من عمليات التكميم. هلأ السكريات إذا دخلت في البرنامج الغذائي بتعمل اضطراب في هرمونات الجوع والشبع، بتعمل اضطرابات في الشهية، فبالتالي اللي بيصير في هذا الوضع أنه الشخص بيرجع بيشتهي الحلويات بشكل أكتر، فهون بيصير رغبته بالحلويات بيصير أكتر. ممكن أنه رغبته في الطعام، رغبته في هذا الطعام العالي جدا في السكريات والدهون بتزيد فهون يعني هم عشان احنا نحافظ على النتيجة على اكتر وقت ممكن لازم انه احنا نبتعد او نقطع السكر. هذا الاشي المهم. هلأ لازم يعرف الشخص اللي عامل عمليات تكميم انه هو بده يمشي على مكملات غذائية مدى الحياة، وهاي المكملات الاساسية اللي هي تعتبر مثل فيتامين دال والحديد والكالسيوم وبي 12 وكمان اللي هو بي 1، هدول كلهم لازم انه هو يمشي عليهم على مدى الحياة، يعني هدول بشكل
1: هلا
0: دائم.
1: في ناس بتقولك يعني صعب عليه ياخذهم من مصادرهم الطبيعية، لازم مكملات.
0: أنا أحكي لك وين
1: السبب، وين المشكلة.
0: وين المشكلة؟ في عمليات تحويل المسار اللي حكيناها في الحلقة السابقة، الجزء اللي بيتم فيه ربط الجزء الجديد، بتم يعني الجزء المسؤول عن امتصاص وإصدار الفيتامينات والمعادن الأساسية ممكن إنه يتضرر، فهون لازم مهم جدا انه ياخدها من خلال المكملات. عدا عن ذلك في اوقات حتى نوعية المكملات بتتغير، يعني ممكن ما ياخد المكملات العادية اللي بياخدها الشخص، لا في اوقات لازم خاصة مكمل الحديد، اوقات ممكن انه لازم ياخده مغلف في نوع من انواع الدهون، انه على اساس انه يقدر انه يمتصل يروح للامعاء بدون ما يعمل مضاعفات.
1: تمام. يعني بالمختصر اللي بده يخضع لهيك عمليات لجراحة السمنة بده يكون فعلا، يعني هذه مش إشي بينلعب فيه، مش إشي على مزاجك، بدك تمشي مع خبير التغذية، بدك تمشي مع الطبيب كمان اللي بوجهك للتوجيهات المعينة هاي.
0: صحيح. هلأ هي العملية هم الناس بيفكرها أنه هي مثلا راحة من السمنة، بس هي تعتبر أنه هي بوابة جديدة لموضوع أنه أنت كيف
1: تحافظ على وزنك الجديد،
0: تحافظ على وزنك، جميع هاي الأمور. يعني هي أبدا، يعني حتى لو صار في عند الشخص أي مؤشرات في زيادة الوزن بشكل مثلا غير طبيعي، لازم هون عطول يراقب الموضوع ما يترك حاله أبدا، خاصة أنه إحنا بنواجه مشكلة في عمليات التكميم، خاصة لما هم بيكونوا بيجروا عمليات تكميم بعد هيك بدنا نعطيهم برنامج غذائي. إحنا هون بنضطر أن يكون البرنامج الغذائي قليل السعرات الحرارية، مو لأنه إحنا مسموح لنا نعطي قليل السعرات الحرارية، ولا هو بروتوكول لقليل السعرات الحرارية، لأنه هم أصلا بيكونوا ماشيين على برنامج جدا قليل بالسعرات الحرارية، كمية الطعام اللي بياخدوها بتكون كتير قليلة، يعني ممكن ما بتتجاوز مثلا 1000 أو 1200 سعر حراري خاصة بالفترات. فهون لما إحنا يصير في عندنا مشكلة ثبات الوزن بالسنة الأولى، إحنا هون مثلا ولسه الشخص ما وصل لوزنه الأساسي، إحنا هون تقريبا في مشكلة، يعني صرنا هون في مشكلة بالوزن، في مشكلة إنه الشخص ممكن يواجه يعني صعوبة في نزول الوزن لفترة طويلة، فما بالك مع وجود نقص حديد ونقص
1: فيتامين. يا ساتر شو هذا، مش بسيط بالمرة. فتنا ومش عارفين نطلع من هالموضوع.
0: صح. واللي هو اصلا بالاساس اللي هو نقص الحديد ونقص فيتامين د يعتبر جزء من تبعات الوزن. فهي على فكره هي ابدا مش قرار سهل، لازم الواحد اذا بده يعني يعمل عمليه اجراء عمليه تكميم المعده لازم يكون جدا واعي ومدرك ما بعد عمليه
1: بده يقرا. ارجوكم يقرا ويعرف ويسال ناس متخصصه، مش اسال واحد عامل عمليه ولا نفسه يعمل عمليه بلش يعطيك في معلومات مغلوطه. اسال ناس فعلا قبل ما تروح على العمليه حتى ايش الاشياء اللي لازم اعملها، شو يكون عندك فكرة لما بعد العملية، هل أنت مستعد ولا مش مستعد كمان.
0: صحيح، هل أنت مستعد في الالتزام والانضباط
1: 100% كمان يعني مصاري صحيح. كتير بصراحة يعني تروح هيك على الفاضي كمان من ناحية الاقتصادية مش منيح.
2: يعني هي بتحقق لك، يعني هي بتنزلك 20 كيلو، حتى 20 كيلو لا، ممكن تنزلك من 10 يمكن ل 12 كيلو بتنزلك في البداية أو ل 15 كيلو. وبرضه معدل الإنزال الوزن بيعتمد على أداء وزن الشخص، يعني مثلا ممكن إنه في أشخاص اللي وزنهم 120 ممكن إنهم ينزلوا لحد 104 أو ممكن 102، بعدها ممكن إنه يصير مثلا بدهم اتباع نظام غذائي صحي برضه
1: أو رياضة صح؟ كمان صحيح. يعني مش فكرة أخذت العملية وخلاص، في ناس لازم يكملوا
2: في ناس بالضبط يعني يعني ممكن إنه في بعض الأوقات بتم تجزيء مرحلة خسارة الوزن على جزئين، المرحلة الأولى بتكون عمليات تكميم أو عمليات مثلا جراحية للسمنة، بعدها المرحلة الثانية بتكون برنامج غذائي لحد ما يوصل للوزن المطلوب. فهي ابدا مو يعني هي قرار، هذا القرار بده يكون الشخص قد هذا القرار. وبرضه للاشخاص اللي بيكون في عندهم مثلا موضوع الاكل العاطفي او موضوع النقرش المتكرره، هذول الاشخاص برضه لازم يكون في عندهم تعديل سلوكي صحي، لانه برضه هاي الاشياء ممكن انها تخرب العمليه.
1: شكرا شكرا يا منار، خوفتيهم وان شاء الله يكون كمان وعيناهم. خوفتيهم؟
2: لا، هو الهدف التوعية وليس التخويف.
1: طبعا أبداً. طبعا يعني بدك تكون بصراحة تتحدى حالك بصراحة، بدك تفوت شخصية تانية بعد العملية. شكرا جزيلا صحيح. منار شكرا، يعطيك ألف ألف عافية على إطلالتك الأسبوعية المليئة بالمعلومات. نهارك فل.

وهلأ اتفضينا للرسائل التي بقيت وعمليا هي من قبل ساعة واصلة لساتني مش واصلة. قال شو اللي صحاك؟ مالك صاحي؟ صحاك الشوق يعني مش الجوع مش العطش لا الشوق. أحلى صباح لإلك يا أم عماد مع المعمول زائد كاسة القهوة من زحمان. دل على سلامة أم روادي أم محمد الخليلي بس وصل البلد بيكون أحسن. كل المستمعين لإلك يا عبود ولا المدام ولا ابنك عدي. صباح الورد يا أنس رداد. علي حسين أبو العز مستمع جديد أهلا وسهلا فيه علي يا رامز. للأسف يا أبو جواد درويش ما شفتش رسالتك بالموعد المحدد بس فيك تسأل الإنترنت على فكرة. هلأ فوت على جوجل اسأل السؤال اللي أنت سألته رح تلاقي الإجابات كمان من مواقع من أطباء عادي. ما يشوف الهم لحياته وتضل الفرحة جواد. أهلا هايز وبايز يا أمير فرحات. أهلا بأم صادق خليف محمد النبالي رياض صافي. صباح الورد لأبو إبراهيم أنور شاهر حمارشي نورت بوجودك. صباح الورد يا صادف ولا صادق اسم مش واضح. إذا لساتك معنا على السمع صحح لي الاسم. سلم لي علي روح وسلم لي علي. رامي الهندي أهلا تبعدك هندي ما صرت إشي تاني. كل الصباحات لسامر الأعرج ولا عامر مرايطة. أهلا بأم محمد صرصور. شباب الساهر للمنحوتات الحجرية الفنانين الرائعين صباحهم. شكرا يا نجاح رواجبي وصباح الفل إلك ولا آمنة. أحمد النبالي بيعمل برنامج من 10 أيام فاليوم عنده كرشات في البيت بكرة عند الزغلول مشاوي وبعده الفطور في الأردن وباقي الأيام في القاهرة والإسكندرية. يعني بعد 10 أيام هدول يا أحمد أنا بقول لك لازم تزيد حوالي 5 إلى 6 كيلو على هالمنوال إلا إذا أكلت كميات صغيرة وقللت خبز أبيض وسكر. أم عبيدة جماعة الخير أنا هلأ بدي أخذ استفتاءاتكم اليوم وبكرة. أم عبيدة بتقول احكوا الخميس عن النفاق عن المنافقين. ها هذا موضوع عشان أنتوا تعطوني الصافي بكرة بحلقة بكرة منشوف شو أنتوا حابين. والله إنه صيرات المستمعات يشاركوا في أيام التراث. إم جهاد مناصرة وسندس برافو عليكم. أيمن الشيخ بيقول اطرحوا الخميس موضوع المدارس وضياع الجيل لما بيداوموا 3 أيام وثلاث أيام بأخذوا 4 حصص والأربع حصص بينهم حصة رياضة أو فن. موضوع يستحق صراحة موضوع المدارس. مشاركة الأهل مهمة. شو لاحظين فروقات ممكن الخميس نطرح هذا الموضوع ممكن لا بيعتمد عليكم أنتوا بتقولوا أوكي أو لا. أنا بقولش أوكي لإشي. ورانا إيه ورانا إيه نحب نتعرف ورانا إيه ورانا شاشة بنتشرف ورانا
سمية ناصر. سارة بتصبح على المفزلكات والمكيودات، الله يبعدنا عنهم يا سارة. والله شايفت لكم صار الواحد ينشهر يروح يطلق عن جد، يعني أنا بلاحظ في الوطن العربي بس ينشهروا بيطلقوا، بينفصلوا عن تنفصل عن زوجها أو بينفصل عن مرته، شو قصتهم؟ وهذا الإشي مش عند واحد واثنين وثلاثة، صار أكثر من حدا على سيرة اللي الرسالة مفزلك أول مكيودو. طبعا يا مرام مرشد أنت بتعرفي أنه أنا صعب أسمع رسائل صوتية اليوم لأنه أنا على الهوى وصعب. مجدي رسالتك وصلت لأبو محمد في شركة مجمع سيلة الظاهرة التجارية. شو بقولك؟ بقولك لسه الجو بده فريشة، فقلنا له لا احنا بدنا الشاي على الحطب، شاي الضيافة بقرى شمال غرب رام الله. وصلت كمان رسالة. الشعب الفلسطيني الأغر لكم صباح من زياد بريكي جنين. براء أبو الزين من الحجة أم الصادق ناصر في الزيتون، الله يعطيها الصحة طول العمر وتضل تحت الزيتون دايما. سامر الأعرج بعت لنا فيديو أنا صعب أشغله هلا، شغل تامر من الأمعري سيد من لف واشتغل في الكرمات. والله يا سامر اليوم كل إشي بيعملوا له حفلة، الزواج والمولود الجديد والطلاق، وده تحتفل بطلاقها، و موديلات جديدة ما تسمن ولا تغني من جوع ومقرفة، عادات بتخزي. ليندا بتقول احكوا عن مهر العروس اللي بيرتفع كل ما باله، حكينا كتير كتير كتير يا ليندا عن موضوع المهر والزواج وتكاليفه، يعني موضوع كتير. يلا على السمسمية، على السمسمية ولا على الرزية؟ بتحبوا رز الضيافة الحبة الطويلة بسمتي ولا الكامولينو حبة قصيرة جاي من البرتغال؟ كامولينو من شركة مجمع سيلة الظهر للناس اللي بتعمل ميكس الرز طويل قصير. صباح الورد يا أبو أنس إلك ولا أحمد يعيش وعميد طبيلة أبو الترندات. حاضر أبو العز ملك للتراكتورات، صباح لك من طلال زيتاوي. ورانا مشوار اليوم الساعة 12، لازم نكون عندهم حضرين لنا أطيب وجبة مشاوي، كباب على شقف، عكبدة على خبز محمصة، على سلطات عند الزغلول. محمد توبي وأحمد الصباح من أرض معركة خراطة الزيتون، الله يكتر الخير. صباح الورد لبنك القاهرة عمان وكل عملائه في فلسطين، ام رواد بناتها لام يسري يمان وسالي وليندا ادمنوا على برنامج احلى صباح في الاردن، صباحهم ورد وفل ان شاء الله بنشوفهم قريبا بفلسطين. محمد ابو زر زمان ما صبح علينا، ليش طيب؟ بشو مشغول؟ تلاقيك مشغول كل يوم بتوديك المدام على الشيني اكسترا، يوم بدها منظفات، يوم شبسات، يوم شوكولاتة، يوم فواكه، يوم خضرة، واليوم فيك تروح تشتري لها من بعض الفروع سمك بأقل الأسعار. أهلا أهلا فادي، انضم لنا فادي، كان وين كنت يا فادي؟ صباح الورد لأحمد أبو زينة في وكالة جابر للمحروقات، اليوم على فكرة شفت صهريج لإلهم الصبح بالصدفة يعني. قرية النبي الياس إن شاء الله يا أم صادق قريبا رح تكون في أحلى بلد.
أبو خالد بقول بكرة إضراب بده يروح لقط زيتون. أي أيوة أنت حتى بدون إضراب روح لقط زيتون. بوم بوم بوم قنبلة الموسم منتج وطني. شركة فلسطينية بدها تعمل لك إضافة للبيت منتجات منظفات كمان منتجات للعناية بالسيارات. ترقبوا انتظروا برو سمارت من عند البريق. هلا بأسمرية. علي ماضي فقرة من فقرات أحلى صباح بحبها اللي هي فقرة منار لأنه بتشعروا بالجوع. صباح الورد يا وجدان إليك ولكل الصبايا اللي عندكم في المشغل وغيره. هلأ لازم أختم بسرعة. محمود أشرف صباح الخير من عبد سليمان. منال الشيخ منار زكريا شو اسم الأغنية؟ أني أغنية اللي كانت على الساعة 10:26. سلام 10:26 دقيقة لنشوف ذاكرة سلام. لإلين خلف حطي على اليوتيوب إلين خلف لليلة. لليلة ليلة الجنيدي. عنوان الكالسيوم عنوان البروتين عنوان اللذة والزكاوة والطراوة عنوان الصناعات اللي منفتخر فيها. مصطفى ما بين الشاي والقهوة عندها يومها بيمشي شاي الضيافة ثم يأتي دور قهوتنا العزيزة الجميلة الرايقة والهادية من زحيمان. استنى يا سلام استنى. الوالد والوالدة عازم صعابنة والوالدة سعد صباحك يا زيد صعابنة. شركة نابولي صباح الورد لإسلام وللشباب جميعا. أحلى برنامج شكرا يا شاهر العيسي شكرا. ما ضل حدا. أبو منصبح كمان مرة عليك يا أحمد من وكالة جابر للمحروقات. و سامح حامد كيفك يا سامح؟ عندك بيتزا بتشهي عندكم في بيتزا العصور هيك سمعنا. ولا أبو القسم يوم جميل. أبو آدم يلا إحنا لازم نختم. شكرا جزيلا لكم. سلام وفادي ونجوى إلى اللقاء.

أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في كل مرة بتقرر شو تشتري، اتذكر إنه لقرارك أثر، أثر على مصنع وعلى عامل وعلى شاب عم يبني مستقبله. المنتج الوطني مش مجرد خيار بالسوق، هو استثمار بالمكان اللي مننتمي لإله وبالمستقبل اللي كلنا بنحلم فيه.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: الساعة الآن 11 صباحا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصرع سيدة تبلغ من العمر 60 عاما صباح اليوم إثر حادث سير ذاتي وقع في قرية كفر جمال شمال مدينة قلقيلية جراء انقلاب جرار زراعي عليها ما أدى إلى وفاتها. قوات الاحتلال تقتحم عددا من المناطق في محافظة رام الله والبيرة. محكمة الاحتلال الإسرائيلي تصدر حكما بالسجن الفعلي لمدة 6 أشهر بحق الفتى علي محمود البالغ من العمر 15 عاما من بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة. مستوطنون يحاولون سرقة قطيع ماشية لأحد المواطنين في تجمع يرزا شمال شرق طوباس، إلا أن المواطنين تصدوا لهم وتمكنوا من استعادة القطيع. مستوطنون يهاجمون صباح اليوم قاطفي الزيتون في منطقة النقب التابعة لأراضي بلدة بيت مرين شمال نابلس ويجبرهم تحت تهديد السلاح على مغادرة أراضيهم. خبراء من الأمم المتحدة يفيدون بأن خطر المجاعة يتزايد في مناطق عديدة من السودان، مشيرين إلى أن موجة الجفاف الناجمة عن ظاهرة النينيو تؤدي إلى تفاقم الأوضاع المتردية أصلاً. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن جماعة الحوثي في اليمن ترتكب أفعالاً خاطئة للغاية في تعليقه على تصاعد هجماتها ضد السعودية خلال الأيام الأخيرة. أسعار النفط ترتفع عند التسوية بنحو 2% بعد أن طغت التطورات في الشرق الأوسط على احتمالات زيادة الإمدادات إلى السوق. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا بوجه عام ومعتدلا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارة.
3: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
3: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: طابت أوقاتكم مستمعين مشاهدين أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تيربو. هذا البرنامج الذي يتحدث عن السيارات وكل ما يتعلق في السيارات، معكم برعاية سمارت باليستاين، سيارة ذكية كهربائية عصرية وكيلها العام في فلسطين، شركة غرور التجارية، على رايا تي في وعبر صفحة رايا على الفيسبوك وعبر منصات رايا اف ام الرقمية. نرحب بكم، واليوم سنحط الرحالة في غزة الحبيبة ونتحدث عن قطاع السيارات هناك الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة لعدة أسباب سنتحدث عنها مع ضيفنا من هناك، الصديق الزميل أحمد أبو قمر المحلل الاقتصادي من غزة وتحديدا من شمال القطاع الحبيب. أحمد أهلا وسهلا فيك عبر رأي FM ورأي TV.
1: أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين، حياكم الله.
0: من بالغ أحمد إذا بنحكي إنه قطاع السيارات في غزة بلفظ أنفاسه الأخيرة؟
1: يعني صراحة تحدثت على تخصيص للقطاعات للمحافظات الجنوبية في قطاع غزة، يعني على وجه التحديد من سبب حرب الإبادة. صراحة نحن نتحدث أن قطاع المركبات والسيارات عانى من ضربة كبيرة جدا كما باقي القطاعات. تحدث عن خسائر تقدر ب 3.5 مليار دولار فقط في قطاع غزة في المحافظات الجنوبية. هذه الخسائر الكبيرة صراحة جاءت بعد أكثر من عامين من حرب الإبادة. نحن نتحدث على وجه التحديد ما بين 75-80% من المركبات في قطاع غزة، إما دمار كامل أو شبه كامل في ظل منع إدخال قطاع الغيار، وبالتالي شلل شبه كامل يعني يعاني منه قطاع المركبات صراحة في هذا التوقيت. حتى بعد انتهاء حرب الإبادة وإغلاق المعابر، قطاع المركبات يعني يعاني بشكل كبير، حتى باتت هناك تغيرات هيكلية على الحركة بحد ذاتها، بمعنى أننا أصبحنا نشهد أشكال أخرى من الحركة كالعجلة، وهو ما يطلق عليه هنا في اللغة العامية بمعنى المجرور الذي تجره السيارة،
0: هي الكارة بنسميها. بقول بنسميها كارة زميلي أحمد، اللي بجرها حيوان.
1: لما أسمعك
0: يبدو أنه في عندك ضعف في الإرسال في المنطقة اللي أنت فيها، سامعني هيك منيح؟
1: تمام، هيك الصوت واضح.
0: بقول أنت قصدك عن الكارة اللي بجرها الخيل.
1: كان سابقا كارة يجرها الخيل، ولكن حاليا نحن نتحدث عن يعني مجسم هيكلي من الحديد تجره المركبة نفسها ويركب بها يعني المواطنين. هذا يعني ما يطلق عليه العجلات،
0: هي العرباية.
1: هذا من إفرازات الحرب صراحة في الوقت الحالي. أيضا يعني شاع ركوب الدواب بشكل كبير جدا خلال فترة الحرب في التنقل. أعتقد أن الحركة الحصار لا على الغذاء والدواب فقط، حتى على حركة المواطنين ما بين المحافظات صعوبات كبيرة جدا، ارتفاع في أسعار المواصلات، عدم وجود لي المركبات، تغير في شكل الحركة. هذا صراحة كله يعني ما يعاني منه المواطن.
0: أحمد، الكل كان يفكر أنه خلال هاي الهدنة اللي تقريبا إلها 6 شهور وهي الإبادة مستمرة أصلا ولكن بأشكال أخرى، كانوا بفكروا أنه بلش في تحسن في قطاع غزة. بنحكي عن موضوع السيارات، ما بدنا نتطرق لباقي الشغلات لأنه مش موضوعنا. كانوا الناس بفكروا أنه صار في تحسن، واللي بخلي الناس تفكر أنه في تحسن أنه غزة عادت للحياة كما كانت قبل 7 أكتوبر، بيشوفوا الفيديوهات اللي بتطلع من غزة على وسائل التواصل الاجتماعي لناس كانوا مخبيين سياراتهم، سيارات حديثة فارهة طبعا. البعض اختلطت عليه المعلومات، بفكر هاي السيارات انها حديثا خلال الحرب دخلت لغزة، وهذا الحكي طبعا مغلوط ونحب نوضح، هاي سيارات قديمة ولكن كانوا اصحابها مخبيينها. بس بفكروا الناس انه هيهن الشباب بتستعرض في سياراتها والى اخره. بدنا نعطي المستمعين والمشاهدين المعلومة الصح عن هذا الموضوع.
1: يعني صراحة حتى من بداية الحرب حتى هذا اليوم لم يدخل أي من المواد الخام إلى أسواق قطاع غزة، بما في ذلك المركبات وقطع الغيار وجميع الأجزاء حتى التي قطاع غزة هو ما قبل أكثر من 2.5 سنين. هناك بعض المركبات صراحة وتقدر ب 25% من المركبات التي صمدت خلال فترة الحرب، وخصوصا في المحافظة الوسطى من وسط قطاع غزة. هذه المحافظة يعني التي لم تطل الحرب بالكامل كما محافظة شمال غزة وجنوب غزة رفح وخان يونس. عندما نتحدث عن ما يحدث في قطاع غزة، إسرائيل ترفض فتح المعابر، ما يدخل هو بعض السلع الإغاثية فقط، لا دخول لأي من المركبات أو قطع الغيار، حتى زيت السيارات. تخيل أن زيت السيارات يعني تضاعف بأضعاف، ربما يمكن الحديث حاليا عن بعض الأسعار لقطع الغيار والزيوت والتي فاتت يعني أسعار جنونية. نحن نتحدث
0: نحكي للناس بالأرقام،
1: أي دخول لأي من المركبات أو قطع الغيار عبر المحل. ربما هناك حملة تضليل إعلامي وتربية إعلامية توهم المواطن خارج قطاع غزة بأن الوضع ما بعد توقف الحرب هو وضع وردي والأمور باتت يعني تسير على النهج المطلوب، ولكن للأسف نحن نعيش الحرب الاقتصادية هذه اللحظة والحرب الاقتصادية لتزال دائرة بما في ذلك منع المركبات والسيارات وقطع الغيار.
0: خلينا نحكي أحمد، بس لو بتغير ممكن مكانك الإرسال يكون أفضل شوي لأنه في تقطيع في الصوت. خلينا نحكي أحمد بالأرقام للناس، أنا لو بدي أغير زيت لسيارتي أو بدي أعبيها ديزل أو بنزين، قديش بتكلفني هاي العملية؟
1: يعني صراحة حاليا زيت السيارات حد ذاته هو أصبح معاناة يومية عند السائقين، ومش بس عند السائقين، عند أصحاب المولدات، عند الآلات، حتى في المستشفيات يعني بعض المولدات التي تعمل والآلات التي للتصوير والأشعة والأمور ما شابه. عندما نتحدث عن زيت السيارات، لتر زيت السيارات كان ما قبل الحرب 7 شواكل يعني ببساطة. حاليا نحن نتحدث أن زيت السيارات غير موجود، شحيح بكميات كبيرة جدا، يعني الشح حتى وصل إلى مستويات غير مسبوقة، حتى بات اللتر الواحد حتى وان تواجد في اسواق قطاع 1400 شيكل 1500 شيكل، وكثير من السائقين يضطرون الى يعني خلط الزيت المحروق، زيت السيارات المحروق، والاستعاضة عنه ببعض الطرق، حتى هذا الزيت المحروق يعني يصل الى اكثر من 700 او 800 شيكل للتر الواحد الذي كان يعني يرمى. ولا
0: كمان مره، بس كمان مره احمد، الزيت التالف قديش اللتر؟
1: اللتر لللتر يعني اكثر من 1300 1400 شيكل، والزيت المحروق نصف هذا المبلغ صراحه، يعني حتى يتم استخدامه مجددا. تخيل ان مركبه لا تستطيع السير بسبب زيت السيارات، وبالنهايه المردود حتى وان استطاع صاحب المركبه توفير هذا لتر الزيت ووضعه في مركبته، بالنهايه المردود النهائي يتحمل تكلفته النهائيه المواطن، بمعنى ان سعر المواصله تتضاعف في اسواق قطاع غزه. سعر المواصله التي كانت مثلا ب 2 شيكل نجدها حاليا ب 10 شواكل على سبيل المثال، تعمل 5 أضعاف أو 5 أضعاف، وبالتالي قطع الغيار والزيوت على وجه التحديد ادت الى صعوبات كبيره في حركه المواطنين. حاليا مثلا المواطن يبحث عن الدراجات الهوائيه بشكل كبير جدا، وهي ايضا شحيحه مرتفعة. مثلا الدراجة التي كانت 200 شيكل حاليا نجد سعرها تفوق ال 2000 شيكل، يعني 10 اضعاف تقريبا سعر الدراجة، لان المواطن بحد ذاته بات يجد في التنقل عبر هذه الدراجة افضل من التنقل عبر المركب، وربما المشي سيرا على الاقدام لمسافات طويلة بات نهج حياة في قطاع غزة.
0: طيب بالنسبة للمحروقات الديزل والبنزين احمد،
1: يعني المحروقات تدخل ولكن بكميات مقننة. نحن نتحدث أن إسرائيل تسمح بإدخال يعني يوميا تقريبا 5 أو 6 شاحنات، 5 شاحنات أو 4 شاحنات من الغاز. حتى لو قطاع التجارة تسمح تقريبا من السولار والمحروقات بنفس الكمية من الغاز، وبعض الشاحنات الأخرى تقريبا إلى المؤسسات الدولية التي تعمل في المجال الإغاثي. نجد أن سعر لتر السولار يعني يقارب 40 شيكل، هذا اللتر الذي كان قبل الحرب 6 شواكل أو 7 شواكل حاليا سعره 40 شيكل. السولار يعني متوافر في هذا السعر صراحة، ولكن هناك مشكلة في البنزين، يعني البنزين لا نعلم صراحة لماذا ترفض إسرائيل إدخاله عبر المعابر كما السولار، هذه نقطة أساسية. أيضا نقطة أخرى لها علاقة بأن المواطن في قطاع غزة بات يصنع السولار الصناعي، بمعنى أن هناك بعض الكازيات التي تعمل على حرق البلاستيك، حرق مخلفات الحرب، من بلاستيك وغيره من خراطيم مياه من أجل توليد السولار الصناعي. هذا السولار ربما يعني يضر بالمركبة نوعا ما وليس جيد كما السولار الذي يتم استيراده، ولكن هو يباع بنفس الثمن تقريبا ب20 شيكل أو 25 شيكل، ويضطر السائق إلى أن يخلط ما بين السولار الذي يتم استيراده وما بين هذا السولار الصناعي. أيضا السيرج كما تعلم، السيرج هو اختراع قديم خلال سنوات الحصار في قطاع غزة. لتر السيرج حاليا في أسواق قطاع غزة يقدر ب 18 أو 20 شيكل، وأعتقد أن سبب الارتفاع بجانب الكميات المقننة التي تدخل هو كثرة استهلاك بالمركبات للسيرج. السيرج هو الزيت النباتي، وبالتالي أسعار صراحة مرتفعة.
0: طب بدي أرجع لموضوع الديزل والمحطات اللي بتبيع ديزل منتج محليا في قطاع غزة. احنا شفنا حالات فردية لناس انتجوا خلال الحرب وقبل الحرب كمان، حالات فردية لناس انتجوا محروقات من خلال حرق البلاستيك وغيره. طب هذا الانتاج بيتم انتاجه بكميات تجارية ولا بكميات ضئيلة؟
1: لا صراحة هي يعني كميات ضئيلة جدا. احنا عندما نتحدث عن جمع البلاستيك هي يعني مجهودات فردية، وربما بعض المبادرات او المشاريع الصغيرة التي يمكن تصنيفها كمشاريع صغيرة. هذه نقطة أساسية. يعني نجد على سبيل المثال صاحب احد المولدات الكهربائية هو يعمل على هذا المشروع فقط من اجل ان يولد السولار الصناعي لهذه المولدات التي يعني يعمل عليها من الناحية التجارية على سبيل المثال. ايضا صاحب المركبة نفسه في شراء لتر السولار المصري أو الإسرائيلي الذي يتم إدخاله بكميات مقننة، لأنه هو أفضل للمحرك وللموتور، وبالتالي هو يعني الأضرار للسولار الصناعي أكبر بكثير من يعني أنه يشتري بكميات حتى وإن كانت بالثمن. وهو يعني نجد أن الكميات هي قليلة. هذا السولار يعني يوجد به بعض الشوائب، السولار المصنع
0: غير نقي يعني
1: صحيح، وبالتالي يعني يضر المركبات. وهناك الكثير حتى من مواتير السيارات والمركبات التي تضررت وعطلت بشكل كامل بسبب هذا السولار المصنع. ولا في فترة من الفترات لم يكن يدخل أي كميات من السولار المحطات، وبالتالي كان يضطر صاحب المركبة لاقتناء هذا الكميات، مع الإشارة إلى أن حاليا سعر مطور يعني عندما نتحدث عن سعر مطار المركبة نحن نتحدث عن أكثر من 8000 أو 9000 شيكل وربما 10000 شيكل للمطار المستخدم الذي معاد تصنيعه محليا، يعني لا يوجد حتى مواتير جديدة.
0: طيب أحمد، الناس بتسأل، يعني أنا لو مستمع بسأل، يعني مثلا أنت بتحكي 40 شيكل لتر السولار مثلا، ومعي سيارة فلها مثلا 50 لتر هيك بدي أفترض، يعني بتحكي 2000 شيكل تقريبا، يعني مين اللي عنده قدرة شرائية من الناس اللي يقدر يعبي بهاي الأسعار ويعبي لتر الزيت ب 1300 شيكل وإلى أي، يعني فيش إشي رخيص ولا إشي رخيص؟
1: لا هو صراحة فيما يتعلق بالسعر أعتقد يجب توضيح هذه الصورة. حاليا لا يوجد كازيات بالمصطلح المعروف، بمعنى أنه يوجد محطة لتعبئة البنزين أو السولار أو ما شابه، هي عبارة عن زجاج من المياه بها لتر عبارة عن بسطات سوق سوداء، بسطات متواجدة على أطراف الطريق. لا يمكن لأي صاحب مركبة أن يعب أكثر من 2 لتر أو 3 لتر في المرة الواحدة، بمعنى أن صاحب المركبة الذي يقل المواطنين هو يعب 2 لتر 3 لتر بمبلغ 80 شيكل 100 شيكل 120 شيكل، يعمل على نقل الركاب بمبالغ كبيرة كما تحدثنا، يعني أقل تسعيرة 5 شواكل حتى وإن كانت 10 أمتار، وبالتالي يعني يسير في هذه.
0: وأصلا كمان أحمد اليوم كمان مسافات التنقل في غزة مسافات التنقل كتير قليلة بسبب وجود الحصار والخط الأصفر ومنطقة رفح معزولة عن القطاع والشمال، والوضع الجغرافي المعقد في غزة بقلل من التنقل للناس لأنه يعني فيش عندهم مساحة كتيرة ياخدوا راحتهم فيها. طيب خلينا ننتقل أحمد لموضوع، يعني أنا زرت غزة وبعرف في كانوا الناس، ومعروف في غزة إنه كتير من السيارات اللي كانت موجودة في غزة كانوا الناس الناس ماخذينها عن طريق الأقساط أو عن طريق قروض بنكية أو قروض مؤسساتية أو عن طريق شركات مثل أبو عرار كان أكثر حد بتذكر مشهور في غزة. شو مصير هدول الناس اللي منهم اعتقل منهم استشهد منهم جرح منهم فقد سيارته فقد أسرته منهم من فقد كل هو عيلته من السجل المدني؟ نحكي عن فقدنا الاتصال, هو الاتصال كان ضعيف مع أحمد وفي شمال قطاع غزة إلى الآن. تخيلوا بعد 6 شهور من توقف الحرب ومن دخول الهدنة إلى الآن الشبكة الإرسال ضعيفة والنت ضعيف. ما بعرف رجع معنا أحمد, طيب كمان شوي بنرجع لأحمد. بدي أرجع أذكر في بعض المعلومات اللي ذكرها أحمد. لتر السولار 40 شيكل في في في قطاع غزة وهو شحيح, وكمان في سولار بتم بيعه مثل ما حكى منتج محليا وهو سيء غير نقي ومضر بالسيارات. أحمد أهلا وسهلا فيك من جديد, كنت بسألك قبل شوي عن موضوع شركات التمويل والبنوك والناس المقترضين اللي منهم استشهد واللي منهم من محي هو عيلته من السجل المدني, وأكثر شركة بتذكر الناس كانت تاخد منها سيارات أبو عرار مثلا اللي هو وكيل سيارات كان كبير يعني في قطاع غزة. هدول الناس هم بالألاف, احنا بنحكي في غزة, شو مصيرهم وشو صار معهم؟
1: يعني صراحة الموضوع الإقراض بشكل عام وخصوصا الإقراض على المركبات, هذه الجزئية بحد ذاتها ربما يعني مؤجلة في الوقت الحالي, ولكن صراحة الكثير من الناس متخوفون من هذه الجزئية ماذا يمكن أن تسفر عنها, وخصوصا أن هناك الكثير من المركبات التي مرتبطة بشركات لا علاقة ببيع السيارات بالتخصيص كما ذكرت على سبيل المثال أبو عرار, وهي شركة مشهورة عندنا في قطاع غزة. شركات لها علاقة بشركات مثلا إقراض مؤسسات مصرفية لها علاقة ببعض البنوك ببعض الكفالات, وخصوصا أن هذه المركبات أغلبها قد دمرت حتى هذه اللحظة, صراحة لا يوجد أي بث فيما يتعلق في هذه القرارات. هناك بعض التسويات التي تتم بصور فردية ما بين أصحاب هذه المركبات, بمعنى أن صاحب المركبة لديه شقيقه يمتلك هذه المركبة, توفي شقيقه يريد أن يسد هذا الدين عن شقيقه, يذهب إلى صاحب هذه الشركة ويعمل على تسوية مالية وبطريقة معينة استئناف تسديد الأقساط. ولكن بشكل عام حتى هذه اللحظة لا يوجد قرار مثلا حكومي بإعادة استئناف المركبات. هذا الموضوع صراحة لا يزال يؤرق الكثير من الناس قبل المركبات التي دمرت, مخصوصا لا يوجد تعويض كما تعلم, والكثير من أصحاب الشركات التي يعني عمل كمشروع استثماري أو تجاري وحاليا دفع مبالغ كبيرة لا يستطيع استثماره. أعتقد هذا من إفرازات الحرب التي ربما قد تسبب مشاكل خلال الفترات المقبلة, وخصوصا إذا ما تم استئناف الحديث عنه مجددا. أعتقد أن الموضوع يحتاج إلى تسوية كاملة يعني مؤقت يوضح هذه الصورة بشكل كامل, ماذا يمكن أن يفعل المواطن, ماذا كيف آلية السداد, ماذا عن الأشخاص الذين استشهدوا خلال فترة الحرب مع عائلاتهم ولا يستطيعون السداد. هناك الكثير من أصحاب المركبات التي اشتروها حاليا أعلنوا إفلاسهم وكانوا تجار وكانوا عاملين في فاعلين في الأسواق في غزة.
0: حتى أحمد, حتى لو أصحاب الشركات اليوم رجعوا وحكوا لأصحاب المركبات بدنا حقوقنا ومصرياتنا والقروض اللي عليكم والأقساط اللي عليكم, فيش محاكم, فيش دوائر قانونية لمتابعة هذا الموضوع, والوضع أصلا ما بتحمل إنهم يحكوا في هذا الموضوع لا كبنوك ولا كمؤسسات إقراض ولا كشركات. واليوم كمان بدي أسألك كمان أحمد عن الموضوع قانونية السيارات اليوم في قطاع غزة, يعني معروف السيارة بدها تأمين وترخيص, هل اليوم في دوائر حكومية بتقدم هاي الخدمة ولا لا زال الوضع غير مستقر حتى في هذا الموضوع؟
1: لا صراحة يعني من جديد بدأت بعض الدوائر الحكومية تعمل على إعادة ترخيص السيارات, ولكن المشكلة أن السيارات بحد ذاتها لا تصلح للسير في الشوارع, كما تعلم أن المركبة لها مدة قانونية من سنوات عمل, من وهناك الكثير من المركبات التي يتم تحييدها عن العمل بسبب أنه مركبة قديمة تالفة مضارها كبيرة, هذا ما يحدث صراحة في الفترة الحالية. ولكن أغلبية المركبات لا تصلح للعمل حتى التي صمدت خلال فترة الحرب, بمعنى أن قطاع المركبات بحاجة إلى تسوية كامل, بحاجة إلى عملية يعني ترتيب كامل, ولكن لا يمكن صراحة الحديث عن هذا الوضع حاليا في ظل إغلاق المعابر. النقطة الأولى يجب أن يتم فتح المعابر، إدخال المركبات، إدخال القطع الغيار، ومن ثم الحديث عن أي عملية تسوية. ولكن حاليا توجد بعض الدوائر، عمليات الترخيص موجودة، وربما تحسب للعاملين أو الحكومة في قطاع غزة بأن الترخيص حاليا يعني بسعر رمزي، يعني لا يوجد ترخيص كما قبل الحرب. كان قبل الحرب مرتفع جدا، وكان خلال سنوات الحصار، وكان تذمر صراحة من السائقين. حاليا لا، هذا النظام لم يعد معمول به، ولكن الكثير من أصحاب المركبات لا يذهب حتى إلى ترخيص حتى وإن كان بسعر رمزي. هو وصل إلى مرحلة من الانسداد في الأفق، مرحلة من المعاناة بشكل كبير جدا، انهيار البنية التحتية، انهيار البيئة، وبالتالي هو لا يبحث أيضا حتى في ظل عودة الدوائر. نجد أن أغلبية أصحاب المركبات لا يبحثون حتى للذهاب للترخيص حتى وإن كان بسعر.
0: هل بترتب على عدم ذهابهم وتصويب أوضاع مركباتهم، هل بترتب عليه مخالفات مثلا، ولا مش الوزارة هناك مش مشددة على هذا الموضوع؟
1: لا صراحة في الوزارة في الوقت الحالي هي تعمل بالنظام يعني النصيحة كما حدثنا، أن المواطن في قطاع غزة هو

0: تقييد هذه المركبات حتى وإن كان هناك مشكلة في قطع الغيار. يعني تعلم هناك فحص للميكانيكا لهذه المركبات.
1: موائمة المركبة قانونية.
0: العجلة بحد ذاتها خلينا نتحدث على هذه الجزئية لأنها مهمة. بحاجة إلى وسائل أمان أكثر. هذه العقلة يتم ربطها في المركبة بطرق مختلفة
1: عشوائية.
0: كثير من الحوادث التي تحدث بعد انفلات هذه العجلة. وبالتالي هذا يجب أن يتم ترتيب هذه الجزئية صراحة لأن هناك كثير من حوادث وحالات حتى الوفاة التي حدثت ليس إصابات فقط بسبب مشكلة العجلة.
1: أحمد أنت ابن قطاع غزة، آخر سؤال بدي أختم فيه معك، ومن قبل الحرب السابقة من أكتوبر يعني خلال سنوات الحصار اللي امتدت لأكثر من 17 سنة، خلال هاي السنوات واللي زار غزة بيشوف كمان حتى في هاي الفترة اللي كان فيها شبه استقرار في غزة ما كان في ترخيص وتأمين كمان للسيارات لأنه ما في قدرة كان كمان عند الناس بفترتها، فكيف هلأ؟
0: يعني صراحة هو ما قبل الحرب على قطاع غزة كانت أسعار الترخيص والتأمين مرتفعة مقارنة بالدخل ونسب البطالة المرتفعة. أنا أتحدث أكثر من 17 عام من الحصار، معدلة بطالة مرتفعة، معدلة صغر انخفاض بالدخل صراحة حتى يعني مقارنة بأسواق البط ومنافش هذا. وبالتالي كان هناك تذمر عند السائقين. نعم، وكنا أكثر من مداخلة تحدثنا عن قضية التأمين والترخيص بحاجة إلى إعادة النظر فيما يتعلق برسومها. فهذا كان عازف عند كثير من السائقين للتهرب عمليات دفع الرخصة والأمور. ولكن في الوقت الحالي أعتقد أن الأمور أكثر بكثير. المركبات الموجودة قليلة حتى وإن كانت مهترئة لا ضير أو لا مشكلة بالنسبة للجهات الحكومية أن تستمر بالعمل في الوقت الحالي. رسوم رمزية يعني بالكاد نحن نتحدث عن 30 أو 40 شيكل يعني سعر لتر دولار. فما المانع يذهب أصحاب هذه المركبات إلى ترخيص هذه المركبات؟ ولكن أعتقد أن الدافع معنوي المواطن في قطاع غزة صراحة ولا يخفى على أحد وصل إلى مرحلة كبيرة من اليأس مع هذا الدمار المحيط به، مع المشاكل الكبيرة التي يعانيها، تعبئة المياه، طوابير الخبز والحطب. وبالتالي هو بات في مرحلة شديدة من اليأس. ولكن أعتقد أن هناك خطوات يعني حكومية أعتقد أنها مجدية فيما يتعلق بالتدرج في دفع المواطنين بالنصيحة نحو الترخيص عبر الإعلانات. يعني ربما يكون هناك خطوات مستقبلية لدفع السائقين عبر حملات تفتيش بعض الحواجز هنا وهناك. يعني أعتقد أنه يجب أن يتم ترتيب هذه الجزئية. لا يمكن أن يبقى هذا القطاع يعني بعد أكثر من عامين من حرب الإبادة على الوضع الراهن.
1: أحمد، مع تراكم الأزمات بصير عند الناس في أولويات، فبصير الناس أنا مش أولوية إلي التأمين والترخيص ولا السولار، المهم أجيب لقمة الخبز لأهل بيتي وبعدها، لأنه في شغلات أساسية وفي شغلات مش أساسية ثانوية ممكن الاستغناء عنها. فهيك الناس بتفكر وهيك طبيعة الإنسان، خاصة أنه مثلا في, في, في منطقة زي قطاع غزة تعرضت لكوارث ونكبات وشغلات كتير، فالإنسان غير يعني مجبر يسوي أي إشي قانوني لأنه الوضع ما بسمح له. أحمد أبو قمر المحلل الاقتصادي من غزة، بدي أشكرك جزيل الشكر لتعاونك الدائم معنا. تحياتي. إذن استمعت لأرقام مرعبة من زميلنا أحمد أبو قمر من قطاع غزة عن واقع السيارات في غزة. يعني إحنا صار عنا لتر البنزين تقريبا 8 شيكل، السولار 8 شيكل و40، والغاز تقريبا 100 شيكل، وصرنا نلطم بالعمية. فكيف أنت لما في غزة بتعبي لتر السولار ب40 شيكل، لتر الزيت ب130 شيكل، لتر الزيت المحروق اللي أنت هون بتكبه تقريبا 700-800 شيكل. فبتحكي عن أرقام مرعبة، وبقولك في دعوات حكومية للسيارات وأصحاب المركبات لتصويب أوضاع سياراتهم ومركباتهم، وهم يعني ما همش ياكلوا. هلأ مش إجباري إنك ترخص وتأمن سيارتك، ولكن هي نصيحة بقدموها. بس في المقابل عشان مين أرخص سيارتي وأهل بيتي محرومين من الأهم من سيارتي اللي هو لقمة تخليهم على قيد الحياة. تحياتنا لأهلنا في قطاع غزة وين مكانه. لهون نوصل معكم لنهاية حلقتنا لليوم من برنامج تيربو. شكرا أحمد العجولي في الهندسة الإذاعية، فادي ماضي كان معنا في البث التلفزيوني، رافقتكم في الإعداد والتقديم سلام الأطرش. شكرا لشركة غرغور التجارية على رعاية هذا البرنامج. شركة غرغور التجارية الراعي الحصري.

0: لسيارات مرسيدس بنز العالمية في فلسطين، وأيضا الوكيل الحصري لسيارات سمارت الكهربائية، هذه السيارة العصرية الفخمة. بانتظاركم في معارض الشركة في نابلس وفي البيرة وفي بيت سحور. شكرا لكم ودمتم بكل خير.
1: هذا البرنامج برعاية
2: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.
3: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارة
2: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
4: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا. هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: يبدو أن الجفاف وشح الأمطار المرتبطان في السودان لم يعودا متعلقان بظاهرة النينيو، ولم يعودا خطرا على الأمن الغذائي للإنسان فقط، بل تعدته إلى الثروة الحيوانية، حيث شهدت بعض الولايات السودانية نفوق قطعان من الماشية جوعا وعطشا. ويشهد السودان في الموسم الزراعي الراهن جفافا يمتد على مساحات واسعة، ما أدى إلى تقلص المساحات المزروعة بالمحاصيل الغذائية وظهور مؤشرات على تراجع الإنتاج، حيث امتدت التداعيات إلى الثروة الحيوانية مع ضعف الأمطار وتراجع المراعي الطبيعية ورفع أسعار الأعلاف وضاعف كلفة شراء اللحوم للمستهلكين. تستعد تونس لتنفيذ برنامج ترويجي جديد للتمور في الموسم الحالي، يستهدف الحفاظ على حضورها في الأسواق التقليدية وفتح أسواق جديدة بعد تسجيل عائدات تصدير قياسية تجاوزت مليار دينار تونسي، أي نحو 335 مليون دولار للمرة الأولى. صادرات الموسم الأخير التونسية بلغت نحو 160 ألف طن، معظمها من تمور دقل النور، لتتجاوز عائدات تونس مليار دينار تونسي.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: بلدنا مليانة طاقات بتستحق الفرصة، منتجات، خدمات وحرف بإبداع فلسطيني ومنفتخر فيه. كل مرة بتختار المحلي انت بتدعم فكرة وبتشجع نجاح وبتساهم ببناء مستقبل أفضل.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الفحوصات الدورية قد تتطور بعض المشكلات الصحية دون أعراض واضحة في بدايتها، ولذلك يمكن أن تكون الفحوصات الوقائية مهمة للكشف المبكر بحسب العمر والجنس وعوامل الخطورة والتاريخ الصحي. استشر طبيبك لمعرفة الفحوصات المناسبة لك بدل الاعتماد على الفحوصات العشوائية.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. الساعة الآن 12:00 ظهرا.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
1: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
0: كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
6: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. قوات الاحتلال تقتحم صباح اليوم ساحة مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله وتنشر قناصتها عند مداخله وتمنع الدخول إليها أو الخروج منه. محكمة الاحتلال الإسرائيلي تصدر حكما بالسجن الفعلي لمدة 6 أشهر بحق الفتى علي محمود البالغ من العمر 15 عاما من بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة. مستوطنون يحاولون سرقة قطيع ماشية لأحد المواطنين في تجمع يرزا شمال شرق طوباس، إلا أن المواطنين تصدوا لهم وتمكنوا من استعادة القطيع. مستوطنون يهاجمون صباح اليوم قاطفي الزيتون في منطقة النقب التابعة لأراضي بلدة بيت مرين شمال نابلس ويجبرهم تحت تهديد السلاح على مغادرة أراضيهم. السلطات الإسرائيلية تهدم صباح اليوم منازل ومنشآت زراعية مبنية من صفائح الحديد في المنطقة الجنوبية من مدينة رهط في النقب داخل الخط الأخضر. خبراء من الأمم المتحدة يفيدون بأن خطر المجاعة يتزايد في مناطق عديدة من السودان، مشيرين إلى أن موجة الجفاف الناجمة عن ظاهرة النينيو تؤدي إلى تفاقم الأوضاع المتردية أصلاً. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن جماعة الحوثي في اليمن ترتكب أفعالاً خاطئة للغاية في تعليقه على تصاعد هجماتها ضد السعودية خلال الأيام الأخيرة. أسعار النفط ترتفع عند التسوية بنحو 2% بعد أن طغت التطورات في الشرق الأوسط على احتمالات زيادة الإمدادات إلى السوق. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا بوجه عام ومعتدلا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: تشرين أول أكتوبر من كل عام هو شهر التوعية بسرطان الثدي منذ أكثر من 25 عاماً، يهدف لزيادة وعي النساء خاصة والمجتمع عامة بسرطان الثدي. حسب الإحصاءات الرسمية في فلسطين، تم تسجيل 3800 إصابة بين النساء بهذا النوع من السرطان في الضفة وغزة خلال السنوات الخمس الأخيرة، ويعتبر هذا السرطان هو الأكثر شيوعاً من بين السرطانات الأخرى في فلسطين، ويحتل المرتبة الأولى بنسبة 16.19، أي ما يقارب 17% من مجموع حالات السرطان المسجلة رسمياً. تشمل إجراءات الحد من سرطان الثدي تعزيز التغذية السليمة وسبل تحسين النشاط البدني والحد من التدخين والفحص المبكر للنساء. بمناسبة شهر التوعية ضد سرطان الثدي، تراست العالمية للتأمين أطلقت برنامج تأميني لخطر الإصابة بسرطان الثدي. البرنامج يقدم دعماً مادياً في حال أثبتت الإصابة بالمرض.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. من بين خشبات المرمى بدأت الحكاية. حارس حمل قميص المنتخب الفلسطيني ووقف في وجه أصعب الكرات قبل أن يواصل الرحلة من موقع آخر. عبدالله الصيداوي لاعب تحول إلى مدرب وانتقل من حماية الشباك إلى صناعة أجيال جديدة من اللاعبين.
2: بدأت حياتي في أزقط البلد القديمة في القدس، من ثم انتقلت لهلال القدس وتدرجت في فئات العمرية حتى وصولي للفريق الأول، وبعدها تم اختيار لمنتخب الضفة، ومن ثم تم اختيار لمنتخب فلسطين اللي جلست فيه أكثر من 15 عام. في عام 2013 اعتزلت اللعب دوليا بسبب الإصابة اللي تعرضت لها. طبعا لعبت لأكثر من نادي، لعبت لهلال القدس، لعبت بلاطة، لعبت الأمعري.
1: محطات كثيرة وأندية متعددة وتجارب صنعت اسما حاضرا في الملاعب الفلسطينية ونجاحات تؤكد أن الموهبة لا تتوقف عند حدود الملعب بل يمكن أن تتحول إلى رسالة.
2: في المرحلة الثانية في عالم التدريب فدربت أندية كثيرة زي أبناء القدس، طباس، العساوية، الخضر في المحترفين، وثم هلال القدس وشباب الخليل حاليا. مسير الحمد لله أفتخر فيها، حققت فيها في كثير وأهمها على صعيد المنتخبات أو على صعيد الأندية كثير شغلات مهمة، والحمد لله اليوم أنا المدير الفني في نادي شباب الخليل.
1: في ملهمون نقترب من الإنسان خلف القفازات والمدرب خلف الخطوط ونستمع إلى قصة رجل اختار أن يترك أثرا في كرة القدم الفلسطينية.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
3: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية دوت بي أس. الوطن في صفحة واحدة. راية دوت بي أس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الأطعمة المصنعة. تحتوي بعض الأطعمة فائقات التصنيع على كميات مرتفعة من السكر أو الملح أو الدهون، وقد تكون فقيرة بالعناصر الغذائية المفيدة. لذلك حاول أن تجعل الأطعمة الطازجة أو الأقل تصنيعاً أساس نظامك الغذائي، مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات غير المملحة.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: الجودة بتنعرف بالتجربة، والثقة بتكبر مع كل مرة بنختار الصح. المنتج الوطني أثبت حضوره لأنه صنع بإتقان ووصل لكل بيت بثقة. خلي دايما من ضمن اختياراتك لأنه بيستحق.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يطرحه لوكس رونغمان في كتابه تاريخ موجز للفائزين بجائزة نوبل في الأدب بين عامي 1900 و1024 ميلادي الحزمة الذهبية، سؤالا مهما: ماذا لو استطاعت جائزة واحدة أن تختصر أكثر من قرن من التحولات الأدبية والفكرية التي شهدها العالم؟ ليأخذنا في كتابه هذا في رحلة عبر تاريخ جائزة نوبل للأدب منذ انطلاقتها عام 1901 ميلادي وصولا إلى الفائزين حتى عام 2420 ميلادي، مستعرضا أسماء صنعت حضورها في ذاكرة الأدب العالمي، من الرواية إلى الشعر ومن المسرح إلى الكتابة التي واجهت أسئلة الإنسان والحرية والهوية. يفتح الكتاب نافذة على تجارب أدبية تنتمي إلى لغات وثقافات وبيئات متباينة، ليتيح للقارئ إمكانية التعرف على الكتاب الذين نالوا هذا التكريم وإلى أبرز أعمالهم والسياقات التي أحاطت بإبداعاتهم وكيف تجاوزت كلماتهم حدود بلدانهم لتصل إلى قراء من مختلف الأنحاء والمشارب حول العالم. لكن الحكاية لا تتعلق أبدا بالأسماء والجوائز وحدها، فجائزة نوبل للآداب تثير باستمرار أسئلة حول معايير الاختيار وتمثيل الثقافات واللغات وحدود التأثير الأدبي الذي يستحق اعترافا عالميا. فمن نال التكريم ومن بقي خارج دائرة الاختيار يقع حتما في إطار السؤال. وأيضا يضاف إلى ذلك سؤال أكثر أهمية عن كيفية تغيير نظرة العالم باتجاه الأدب عبر الزمن. إنه أي الكتاب مدخل للتعرف إلى قرن ونيف من الأدب العالمي واستكشاف العلاقة بين الإبداع والاعتراف، بين صوت الكاتب والذاكرة الإنسانية العميقة. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدو.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: أقوى الأفلام العالمية.
1: أنت محمد حسين؟
2: دلوقتي محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
3: الساعة الآن 1:00 ظهرا. في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في 1 الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. 1 الإخبارية من 1 إلى 5 1 ظهرا على رايا اف ام.
4: الوحيدة الإخبارية من رايا اف ام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بكم سيداتي سادتي، ونبدأ وإياكم لقاء إخباريا جديدا بالعناوين. عائلة شناران ضحية أخرى لسياسة حصار المستوطنين للمنازل. إثر ضغوط أوروبية الشيخ يتعهد بتقديم موعد الانتخابات حال توفرت الظروف. جيش الاحتلال يرفض الانسحاب من مخيمات الشمال وتدخل المحكمة العليا.
3: 1 الإخبارية على رايا اف ام.
4: التفاصيل تأتيكم بعد موجز بأهم وآخر الأنباء.
5: مساء الخير رامي لك ولكافة المستمعين، أهلا بكم. سلطات الاحتلال تهدم اليوم منازل ومنشآت في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس بذريعة البناء دون ترخيص، بالتزامن مع إجبار عائلات مقدسية على هدم منازلها ذاتيا. المستوطنون يصعدون اليوم مجددا من هجماتهم في الضفة ما أدى لتسجيل إصابات واعتداءات على قاطفي الزيتون وسرقة ثمارهم. سلطات الاحتلال تهدم اليوم منازل ومنشآت زراعية مبنية من صفائح الحديد في المنطقة الجنوبية من مدينة راهط في النقب. وزارة الزراعة تعلن أن حرب الإبادة على غزة دمرت 90% من الأراضي الزراعية، وهي ما تشكله نسبة نحو 55% من مساحة البساتين الشجرية، بالإضافة ل 27% من إجمالي الإنتاج النباتي للقطاع. اللجنة الوطنية لإدارة غزة تتوقع حصولها على اهتمام أكبر للانتقال لإدارة أمور غزة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. توقعات بانطلاق جولة حوار فصائلي جديدة غدا بين فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لبحث التحضيرات اللازمة لعقد اللقاء الوطني الفلسطيني. مقتل شاب 20 وإصابة آخر بجروح طفيفة في جريمة إطلاق نار وقعت اليوم في مدينة أم الفحم داخل الخط الأخضر، لترتفع حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع الفلسطيني بالداخل منذ مطلع هذا العام ل 167 قتيلا. الاحتلال يصادق على خطة لإقامة المبنى الدائم لسفارة الإمارات في إسرائيل في منطقة هرتسلية بتل أبيب على ارتفاع 15 طابقا. أخيرا، إيران تعزز دفاعاتها حول المواقع الحساسة بما فيها المواقع النووية وسط توقعات بتجدد الحرب مع الولايات المتحدة حسب ما أوردت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية اليوم. انتهى الموجز، قرأته نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة، تابعوه عبر أثيرنا هذا، بالإضافة إلى ملفات 1 الإخبارية مع كرامي.
3: 1 الإخبارية.
4: أهلا بكم سيداتي سادتي إلى تفاصيل ملفات 1 الإخبارية من رايا اف ام. منذ عدة أيام يفرض المستوطنون حصارا مشددا على أسرة مؤلفة من 7 مواطنين بينهم 4 أطفال، هم أفراد أسرة يوسف شناران في مسافر يطا جنوب الخليل. وعلى بعد أمتار قليلة من المنزل أقام المستوطنون خيمة جديدة يتناوبون على التواجد فيها ويمنعون خروج أفراد العائلة من المنزل بعد قطع إمدادات المياه والكهرباء عنه، ويكون أفراد العائلة عرضة للتنكيل إذا ما حاولوا الخروج لتوفير الاحتياجات الأساسية.
2: يعني مدة عشرة أيام تقريبا اليوم العاشر هذا، يعني هذا يعني على نفس الحال، الحصار ممنوع، يعني ممنوع تطلع، ممنوع حدا يخش عليك، ممنوع يخش عليك إشي، يعني الوضع سيء. يعني لا تحت الشباك هي مش بعيد عني 10 متر، بس واحد يعني بده يحاول يطلع ممنوع يطلع، بس يطلع بطرح في دموس، في جيش برضو مش يعني مش مسوي إشي، ماني عارف يعني شو هذا الإشي، يعني الواحد شو بده يعني يعمل أو شو بده يسوي. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بيتنا هذا، يعني هذا بيتي، اللي هذا بيت هذا البيت تبعي من اليوم يخلقت وانا حكي تمني سويته، يعني أنا ما بطلع منه، يعني كل محاولة هو بده يطلعني من هذا البيت، أنا ما بطلع من هذا البيت يا عمي. موقع المنزل موقع يعني في منطقة مخلي، يعني في المسافر، أرض يعني كلها أرض بي، يعني ما فيها أي مشكلة، يعني حوالي يعني فيش، يعني صحيح أنا مدهور عن الناس، ما فيش يعني مطرف شوي زي ما تقول، بس المنطقة كويس، يعني أنا قريب يعني السموع شوي، المنطقة كويسة ما في أي مشكلة، يعني بس شو هذا الإشي، شو أنا مش فاهم، يعني التذييق، لأنه تذييق يعني أقول لك تذييق ما مر، يعني تشديد بقول لك تشديد، يعني زيادة، يعني أقول يعني على الآخر يعني ذي يكون، والله ما عندي لتفت المية هالحين بتثامن، والله ما عندي مية رجل هالحين، وماني عارف أطيح أجيب مية، أنا هالحين ماني عارف أطيح أجيب مية، كهربة قصوها من دوع العثمي، حطونا الجماعة الله يجزيهم الخير طاقات شمسية كسروهن، ما بيشحنوا تلفوناتهم، بلاد عندي الهانة في معهم مش عارف شغلية بطارية إيش بيشحنوا تلفونهم عليه، يعني والله المستعان شو بدنا والله لو إيش لا يوصف، والله إيش لا يوصف. بقول لك يعني أنا بالليل ويعني بناجد أنا اللي له قدرة يعني يساعدنا يقدمنا مساعدة، فك هذا الحصار يخفف علينا يدخل لنا إشي، يعني اللي الله بيقدره عيش يسويه، يعني والله بإذن الله، يعني بإذن الله ما بطلع منه، لو بدي أموت في جواته ما بطلع منه، ما بطلعش من بيتي، لأنه مفيش إلي أصلا غيره، ومدره كيف اطلع انا كيف اطلع من البيت، يعني تخيل انت كيف في واحد يطلع من بيته يا زلمه، كيف صعب كثير وثقيل، يعني نول حياتي يا زلمه، من يوم خلقت وانا احكي التمني سويته، هو الافتراض هذا وين اروح منه، يعني ما فيش اللي غيره، بده يطردني منه، بده يستولي عليه، يعني ليش يطردني منه، بده مشان يستولي عليه، هذا هدفه، يعني التهجير، يعني شغل التهجير، نعم هدوها يمكن ثلاث اربع خمس مرات، هذا اللي عندي هي تقريبا، انا بحكي معك هم قبالي، يعني بعيد عن البيت 30 متر 20 متر، هدوها يمكن ثلاث مرات اربع عاودوا نصبوها، هدوها ما عاودوا نصبوها منها، هو قبلها كانت يعني الوضع يعني هم ما كانش سهل اصلا، ما كان الوضع سهل من قبل هذا الخيمة، كان عجال من شرقه، كانت كمان واحد إلها الحين 7 أشهر بعاني منها، لأنها كانت مضايقة علي الأخرى، يعني في تقريبا الأخرى كانت محاصريتني، بس شو كنت أقدر أطلع، يعني أزق يعني هيك أجيب لي غرض شغلي أسلك حالي أهون شوي، يعني إشي بسيط من هذي، بس يوم بقت يطلع ولد من البيت برضو بقوا يجوا يفزعوا، بدهم بعرفش بدهم يضربوه، بدهم يأخذوه يخطفوه، بس هذا الحين زاد الأمر سوء الحين، لأنها الحين محاصرة ببيت من جميع الجهات، ممنوع تطلع من مرة، ممنوع حدا يخش عليك.
4: ها هاجم وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي ألزم الجيش بتحديد جدول زمني واضح لتمكين المواطنين من العودة إلى منازلهم في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. وأكد كاتس تمسكه بإبقاء قوات الجيش في المخيمات لفترة طويلة حتى لو تطلب ذلك سن تشريع خاص في الكنيست، بداعي أن ذلك يهدف إلى حماية أرواح الجنود والمدنيين الإسرائيليين حسب تعبيره. من جانبه وصف وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسليل سموتريتش وصف قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بالمتهور، وقال إن القضاة يعرضون إسرائيل لخطر استراتيجي يهدد الأمن القومي ويسمح بإعادة تشكيل البنية التحتية للمقاومة الفلسطينية. تعقيبا على هذه المواقف قال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طول كرم فيصل سلامه إن قرار العليا الإسرائيلية سيبقى حبرا على ورق في ظل الحكومة المتطرفة في تل أبيب. وأكد سلامه في حديث مع رايا أن المؤشرات تدلل على أن الاحتلال ماض في مخطط استهداف المخيمات بهدف القضاء عليها وإسقاط قضية اللاجئين.
6: بالتأكيد هذا يعني حكومة حرب وحكومة استيطان، ماذا يصدر عنها؟ حتى لو صدر قرار من محكمة ما يسمى العدل الإسرائيلية، العدل العليا الإسرائيلية، هذه قرارات هي مجرد حبر على ورق. وواضح يعني سموتريتش يرفض ويطالب نتنياهو وأيضا كاتس وزير الحرب برفض قرارات محكمة العدل العليا الإسرائيلية، وتصريح واضح لوزير الحرب، يعني هو وزير حرب دولة الاحتلال وهو يرفض هذا القرار ويطالب البقاء لقوات جيش الاحتلال في المخيمات للحفاظ على الأمن ومحاربة الإرهاب كما يدعي. والمخيمات ليس لها علاقة بالإرهاب إطلاقا، هي مخيمات أصبحت خالية من السكان. هدم البيوت وتدمير المخيمات ليس له علاقة وليس له أي مبرر استمرار الهدم والتخريب واستمرار تهجير آلاف السكان من بيوتهم السكنية تحت حجج واهية ومبررات ليس لها علاقة بما يقال وما يشاع، لا خارجين عن القانون، ناس يسكنون بأمن وأمان، وهذا قرار مرفوض. ولكن ماذا نعمل كشعب فلسطيني إذا حكومة الحرب والاستيطان هي من تقرر؟ وأيضا من تسنى القرارات بالكنيسة الإسرائيلي بتنفيذها وإعطاء أوامر لجيش الاحتلال بالاستمرار في العملية العسكرية في المخيمات وتمديدها، وأيضا دعم وتشجيع وتوفير البيئة الآمنة والحراسة من قبل قوات الاحتلال للاستيطان لما يعبث ويخرب في الأرض الفلسطينية، وخاصة ما يتعرض له شعبنا اليوم في موسم قطف الزيتون، يمنع الوصول المزارع إلى أرضه وقطف أشجار الزيتون و تسرق على مرأى العالم. إذن هذه حكومة الحرب، يعني نحن لا يوجد لدينا أي بصيص أمل ولا حتى تفاؤل بما نسمع من قرارات صادرة عن محاكم. سبق أن يعني مؤسسة عدالة كان لها موقف بتجميد عملية الهدم، قرار هدم في المخيمات، إلا أن الحكومة الإسرائيلية وقوات جيش الاحتلال ترفض السماع أو نسيع لأي قرار صادرة عن محاكم عدل أو محاكم حقوق إنسان أو عدالة أو غيرها، لأنه من يقرر هو الجيش، ومن يأخذ القرار هو وزير الحرب، ومن ينفذ الأرض هو جيش الاحتلال. هناك ممارسات بحق شعبنا في مخيم طول كرم ونور شمس وجنين، وهناك 40,000 نازح من الثلاث مخيمات تعيش ظروف صعبة جدا. الاحتلال ما زال يمدد.
4: اسمح لي أستاذ فيصل سلام، أنا أسألك سؤالا وفي دقيقة لو تكرمت، ألا تعطي تصريحات كاتس وسموتريتش بعدا زمنيا ربما أطول وربما لا ينتهي بخصوص مستقبل هذه المخيمات الثلاثة في شمال الضفة الغربية؟ هم لا يريدون الانسحاب، يتحججون بأن هنالك عوامل أمنية تحكم تواجد جيش الاحتلال في تلك المناطق.
6: بالتأكيد يعني ما هو ملموس أن ما يصدر عن حكومة الحرب والاستيطان وما يصدر عن وزراءها وزير حرب بشكل واضح يعلن نرفض الانسحاب من المخيمات، وهذا قرار واضح، لن يكون هناك أي انسحاب من المخيمات. وسموتريتش يؤكد لنتنياهو وكاتس أن يرفضون هذا القرار، ومن الواضح بما صرح به كاتس وزير الحرب سيكون هو مدة أطول للبقاء في المخيمات، اللي طبعا لحجج أمنية وعسكرية، فهو الهدف القضاء على المخيمات وتصفية قضاء اللاجئين وإنهاء صفة اللجوء وإنهاء المخيمات لتكون ليس وجود لها. وهذا كما قلت لك ليس له علاقة لا بالإرهاب ولا، بل هو خطة أمنية ممنهجة ستتكامل أيضا بكل فصولها ومعاناتها وكوارثها التي يرتكبها الاحتلال، ليس فقط في مخيمات الكرم وجنين، فهناك مسلسل ومخطط لاستكمال العملية العسكرية في كل المخيمات والقرى والمدن وضم الضفة الغربية والسيطرة الأمنية من قبل قوات الاحتلال على كل أراضي ومدن ومخيمات وقرى الضفة الغربية.
4: شكرا جزيلا رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طول كرم فيصل سلامة. طلب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بفتح تحقيق شامل مع جميع المشاركين في الفيلم الوثائقي نازا وتقديمهم إلى المحاكمة بدعوى ارتكاب مخالفات خطيرة تتعلق بأمن المعلومات والإضرار بالمصالح السياسية والأمنية لإسرائيل. ويعرض الفيلم شهادات تتعلق باستخدام جيش الاحتلال لتقنيات الذكاء الاصطناعي في هجماته على قطاع غزة دون الاكتراث بما ترتب على ذلك من استشهاد الآلاف من المدنيين تحت مبرر ما يسمى بالآثار الجانبية. هذا وكشفت صحيفة هآرتس العبرية استنادا إلى شهادات جنود من جيش الاحتلال أن القيادة العسكرية خففت معايير تحديد الأهداف خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، حتى أن أشخاصا صنفوا كأهداف بسبب ظهور رموز مرتبطة بحماس على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي. ووفق إفادات أحد الجنود فإن التعليمات كانت تسمح بتنفيذ هجمات يتوقع أن تؤدي إلى مقتل عشرات المدنيين دون الحاجة إلى موافقة مسؤول رفيع. استضفنا في وقت سابق الباحث في الشؤون الإسرائيلية اعتراف الرماوي وسألناه إن كانت الشهادات المتتالية من جنود وضباط في جيش الاحتلال حول المشاركة في ارتكاب مجازر في قطاع غزة خلال حرب الإبادة تمثل صحوة ضمير في قضية ما باتت تعرف بالأضرار الجانبية.
7: يعني بلا شك الحديث عن صحوة ضمير هذا موضوع بالمطلق لا، ولكن هنالك هامش ضئيل جدا يقدم رؤية يعني نقول نقدية لما يتم ويكشف بعض ما يتيسر من الشهادات للعسكريين وضباط الاستخبارات والجنود المشاركين في مثل هذه الاستهدافات للفلسطينيين. أنا برأيي أنه هذا يعني هامش بسيط بدليل أن عندما صدر وأنتج فيلم نازا وتم عرضه وحاز على جائزة في مهرجان البندقية رأينا حجم ومدى وعمق وسعة الهجوم الذي تم على المخرجين وعلى المنتجين لهذا الفيلم، وطلب سحب جنسياتهم وطلب تخوينهم وسؤال المواطنة والولاء الوطني، كل هذه المفردات والمفاهيم استحضرت في الهجوم من المستوى الأمني والمستوى السياسي على مستوى وزراء على مستوى رئيس الوزراء في الكيان الاستعماري. وبالتالي نجد أن هذا الهجوم يقول لنا أن الاتجاه العام هو ضد مثل هذه الظواهر التي تحاول مساءلة جزء من منظومة العنف الاستعماري أو كشفها بالأحرى على الملأ، وأن الاتجاه العام والسعة العامة في الشارع الاستعماري هي تحاول استمرار إخفاء وممارسة هذا العنف. عزيز، مفهوم الأضرار الجانبية هو مفهوم مضلل استخدم على مدار سنوات الصراع مع الاستعمار في فلسطين وفي غيرها، وبالتالي تلجأ أجهزة الأمن الإسرائيلية والجنود والجيش وضباط الاستخبارات إلى استخدام هذا المصطلح أن هنالك أهداف تستدعي توجيه الضربات ولا ضرر إنه يقع على جانبها أضرار هامشية وأضرار جانبية. من هنا استحضر هذا المفهوم، ولكن بالشهادات الموجودة بفيلم نازا كما قرأت هو كان عدم اكتراث بقتل الفلسطيني وتحويله إلى رقم واعتماد آليات ميكانيكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وما شابهها في التعامل مع الفلسطينيين وإحصائهم كأرقام ومن يموت ومن لا يموت. المنطق بحد ذاته يقول أنه يتم الاستهانة بحياة الفلسطيني واستهدافه. هذه هي النقطة الرئيسية أنا برأيي، ولكن الفيلم يكشف هذه القضايا ويظهر لنا أن هنالك ممن استخدموا هذا القتل البارد بحق الفلسطينيين، من تباهوا بذلك، من كانوا غير مباليين، من ندموا ربما، من تعاملوا أن هذه وظيفة لهم. وبالتالي هذا التعدد يشير أن هنالك منظومة ترى في قتل الفلسطيني ليس من مجرد أكثر من مجرد رقم أو حسبة أو هدف يحدده الذكاء الاصطناعي أو أي من التقنيات. مجرد استخدام هذا المفهوم أنه هذا القتل يصبح ضررا جانبيا في سبيل اغتيال شخصية سياسية أو عسكرية، هنا نجد أن هذه المفاهيم تتستر على عنف استعماري هو جزء من منظومة وليس خطأ عارض. بالعكس، القتل يسمونه عارض رغم أنه نجده مستمر على مدار الثلاث سنوات. وقبل ذلك معظم الاغتيالات التي تمت عزيزي يمكن مراجعتها وتجد أنه استهدف فيها المدنيين وأحياء وممتلكات تحت هذا العنوان.
4: تعهد نائب الرئيس حسين الشيخ بتقديم موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن فور توفر الظروف المناسبة التي تضمن نزاهتها وشفافيتها، مشيرا إلى أن الانتخابات ليست استعراضا شكليا بل مسألة جوهرية تعبر عن إرادة شعب يجب أن تمارس بالحد الأدنى من الكرامة والاستقلالية. وأكد الشيخ على الالتزام بتطبيق القانون الأساس والجزء المتعلق بإجراء الانتخابات العامة إيمانا بالتعددية وتداول السلطة بالطرق السلمية وتجديد القيادات وشرعيتها عبر صندوق الاقتراع. من جانبها قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن الانتخابات الفلسطينية يجب أن تجرى في أسرع وقت ممكن، وذلك تعقيبا على المرسوم الذي أعلن فيه الرئيس محمود عباس إرجاءها إلى العام القادم. بدوره قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن تأجيل الانتخابات الفلسطينية هو أسوأ ما يمكن تقديمه للشعب الفلسطيني. الكاتب والمحلل السياسي أشرف عكه قال إن الموقف الأوروبي الواضح من حيث الاستياء من تأجيل الانتخابات يكشف أن القيادة الفلسطينية لم تكن في حالة من التنسيق ولم تعمل على تبرير موقفها قبل اتخاذ قرار التأجيل، وتوقع كأن تسفر الضغوط الأوروبية عن تقديم موعد الانتخابات إلى شهر حزيران يونيو من العام المقبل.
8: الموقف الأوروبي كان واضحا وحاسما، فرنسا وألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية التي يعني عبرت عن استيائها من تأجيل الانتخابات، ويبدو أن القيادة الفلسطينية لم تكن في حالة من التنسيق أو محاولة تبرير الموقف قبل اتخاذ القرار بهذا الاتجاه، رغم أن الظروف الموضوعية هي جزء لا يتجزأ من عملية عدم اكتمال العملية الانتخابية في إطار أولا إجراءات الاحتلال وظروف الوضع الأمني، أضف إلى يعني البعد الوطني بهذا الاتجاه. ولكن أعتقد أن الاتحاد الأوروبي بمجمله ودوله وتحديدا الدول التي تعهد الرئيس أمامها بإجراء الانتخابات هي وراء هذا التعجيل، أو يعني في هناك محاولة عمليا لإجراء أو لتقديم موعد الانتخابات ليس في سبتمبر وإنما في شهر 6 القادم. ولهذا أعتقد أضف إلى ذلك المسألة مرتبطة بالتمويل الأوروبي للسلطة ولمؤسساتها، وهذا يؤخذ بعين الاعتبار عند صانع القرار السياسي الفلسطيني بهذا الاتجاه. يعني الظرف الفلسطيني ظرف معقد، وهناك إجراء انتخابات يعني متزامنة في إسرائيل مع الانتخابات الفلسطينية، ولكن أنا بتقديري من وجهة نظري أنا أن هنا الاتحاد الأوروبي يتعامل مع الفلسطينيين بطريقة ما يسمى سميته أنا بالشرعية الانتقائية، يعني يريد إجراء انتخابات ولكن لا يتحدث الاتحاد الأوروبي عن ذلك المسار السياسي أو يضغط على إسرائيل من أجل ذلك المسار السياسي المؤدي إلى حل الدولتين لكي يكون للفلسطينيون دولة وذات سيادة تسيطر على الجغرافيا وتسيطر على الموارد وغير ذلك. ولهذا والأمن ولهذا أنا بتقديري هذا جزء من الضغوط السياسية التي تمارس على السلطة الفلسطينية وعلى القيادة الفلسطينية بهذا الاتجاه. ولا يعني لا نستطيع أن نقول أن الموقف الأوروبي هو موقف نزيه وموقف منحاز للفلسطينيين أو موقف يراد له أن يعبر عن الديمقراطية الفلسطينية أو غير ذلك، يعني من إصلاحات وشروط أعتقد الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية بمجملها يعني ليس بعيدة عن الموقف الأمريكي بهذا الاتجاه تجاه السلطة وإصلاحها والضغوط عليها. ولكن أضف إلى ذلك أنا بتقديري أن القرار الفلسطيني كان يجب أن يأخذ بعين الاعتبار كل تلك الملاحظات الدولية وأن يكون القرار الوطني الفلسطيني بلحظة إجماع وطني على تأجيل الانتخابات، وأن يكون وأنا من وجهة نظري كنت أرجح أن تستمر العملية الانتخابية والتحضيرات لها، وأن يكون سيناريو التأجيل قبل يوم أو يومين بفعل إجراءات إسرائيلية. نحن نعلم أن الإسرائيلي سيعطل تحديدا في القدس، والظروف الأمنية في الضفة الغربية مرشحة على مزيدا من التوتر والتصعيد. ولهذا أنا بتقديري أن المسألة في التوقيت ولم يراعى التنسيق الكامل أو يعني توضيح طبيعة الموقف الفلسطيني. أعتقد أن الأوروبيين تفاجأوا بالقرار الفلسطيني رغم أن يعني ولكن أنا بتقديري هذا لن يأخذ الأمور إلى منحى يؤثر على الوضع الفلسطيني العام أو على علاقة الفلسطينيين مع الاتحاد الأوروبي، خصوصا أن الفرنسيين تحديدا والذين أصدروا موقف في يوم الأحد ويعتبر يوم إجازة أو يوم عطلة رسمية يعني طالبوا بأن تجرى الانتخابات بأسرع وقت ممكن. وأعتقد هذا جزء من يعني أخذ الأمور لناحية ما من التوازن والوسطية في الموقف.
4: بهذا سيداتي سادتي نصل إلى نهاية الوحدة الإخبارية قدمناه لحضراتكم من راي FM. نشكر لكم المتابعة، تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، في أمان الله.

0: في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على رايا أف أم.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
3: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: إحنا أريد.
1: أريد
6: طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
9: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100 ألف شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15

0: بخطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: لما بدك تحلى الأيام، بوابة قلبك بتعطيك التمام.
2: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إلو مثيل. نابلسي تركي
1: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
2: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم. من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلوا أيامكم، زورونا،
2: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس، رفيديا.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: تشرين أول أكتوبر من كل عام هو شهر التوعية بسرطان الثدي منذ أكثر من 25 عاماً، يهدف لزيادة وعي النساء خاصة والمجتمع عامة بسرطان الثدي. حسب الإحصاءات الرسمية في فلسطين، تم تسجيل 3800 إصابة بين النساء بهذا النوع من السرطان في الضفة وغزة خلال السنوات الخمس الأخيرة، ويعتبر هذا السرطان هو الأكثر شيوعاً من بين السرطانات الأخرى في فلسطين، ويحتل المرتبة الأولى بنسبة 16.9، أي ما يقارب 17% من مجموع حالات السرطان المسجلة رسمياً. تشمل إجراءات الحد من سرطان الثدي تعزيز التغذية السليمة وسبل تحسين النشاط البدني والحد من التدخين والفحص المبكر للنساء. بمناسبة شهر التوعية ضد سرطان الثدي، تراست العالمية للتأمين أطلقت برنامج تأميني لخطر الإصابة بسرطان الثدي. البرنامج يقدم دعماً مادياً في حال أثبتت الإصابة بالمرض.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

لجنادي إنا كنا. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من
0: مو. أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: الساعة الآن 2:00 عصرا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيرة الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 74,000 شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 175,000 جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. إصابة طفل لا يبلغ من العمر 14 عاما بالرصاص الحي أعلى الفخذ، وعشرات المواطنين بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال المستمر لمدينة رام الله منذ صباح اليوم بحسب ما ورد على لسان وزارة الصحة. جرافات الاحتلال تهدم اليوم منزلا مكونا من طابق واحد وغير مأهول يعود للمواطن أمجد أبو عياش في قرية الجلمة شمال جنين. المستوطنون يصعدون اليوم اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم في عدة محافظات بالضفة الغربية، شملت إصابة مواطنين والاعتداء على قاطفي الزيتون وسرقة ثمارهم. عشرات المستوطنين بحماية الاحتلال يقتحمون اليوم باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ويودون طقوسا تلمودية وجولات استفزازية وسط تضييقات من سلطة الاحتلال على المصلين. حزب الله يعلن عن برنامج دعم مالي للنازحين الذين تدمرت أو تضررت منازلهم ولا يملكون سكنا بديلا، يشمل بدل إيجار وأثاث بحد أقصاه 14,000 دولار تسدد خلال عام، في خطوة تأتي رغم جهود حثيثة محلية ودولية لتجفيف مصادر تمويله. صحيفة وول ستريت جورنال تقول إن إيران كثفت استعداداتها لاحتمال استئناف الحرب مع الولايات المتحدة، فعززت دفاعاتها وحصنت مواقعها النووية وحشدت أنصارها وهددت برد أوسع وأكبر قسوة على واشنطن وحلفائها في المنطقة وفق تعبيرها. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام. انا اريد،
2: انت اريد،
0: هو اريد،
3: وهي اريد،
4: احنا اريد،
0: اريد. طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: يبدو أن الجفاف وشح الأمطار المرتبطان في السودان لم يعودا متعلقان بظاهرة النينيو، ولم يعودا خطرا على الأمن الغذائي للإنسان فقط، بل تعدته إلى الثروة الحيوانية، حيث شهدت بعض الولايات السودانية نفوق قطعان من الماشية جوعا وعطشا. ويشهد السودان في الموسم الزراعي الراهن جفافا يمتد على مساحات واسعة، ما أدى إلى تقلص المساحات المزروعة بالمحاصيل الغذائية وظهور مؤشرات على تراجع الإنتاج، حيث امتدت التداعيات إلى الثروة الحيوانية مع ضعف الأمطار وتراجع المراعي الطبيعية ورفع أسعار الأعلاف وضاعف كلفة شراء اللحوم للمستهلكين. تستعد تونس لتنفيذ برنامج ترويجي جديد للتمور في الموسم الحالي، يستهدف الحفاظ على حضورها في الأسواق التقليدية وفتح أسواق جديدة بعد تسجيل عائدات تصدير قياسية تجاوزت مليار دينار تونسي، أي نحو 335 مليون دولار للمرة الأولى. صادرات الموسم الأخير التونسية بلغت نحو 160 ألف طن، معظمها من تمور دقل النور، لتتجاوز عائدات تونس مليار دينار تونسي.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: احنا ما بنصنع منتجات وبس، احنا بنصنع قصص نجاح. كل مشروع وطني بدأ بحلم وكبر بدعم الناس، واليوم دورك يكون جزء من هاي القصة. اختار المنتج الوطني لأنه كل نجاح بيستحق فرصة.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
5: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
6: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تهوية المنزل. تساعد التهوية الجيدة على تحسين جودة الهواء داخل المنزل وتقليل تراكم بعض الملوثات والرطوبة. افتح النوافذ عندما تكون جودة الهواء الخارجي مناسبة، واهتم بتهوية أماكن الطهي والحمام خاصة عند إنتاج البخار.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: لإعلاناتكم على رايا اف ام اتصل على 0599 99 995

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: بين مسؤولياتك اليومية، شغلك وبيتك وعائلتك، ما تنسي أنه صحتك أهم إشي بحياتك. فحص بسيط اليوم ممكن يمنحك طمأنينة كبيرة لبكرة. ما تستني ظهور الأعراض، لأنه الكشف المبكر عن سرطان الثدي يعني فرصة أكبر لاكتشافه في مراحله الأولى والتعامل معه بشكل أفضل. لا تأجلي، افحصي وطمنينا. شهر أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي، مع تحيات البنك الإسلامي الفلسطيني.

لجنيدي من صغري للباقي من عمري. راية أف أم، الصوت الأجمل.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يطرح لوك سترونغمان في كتابه تاريخ موجز للفائزين بجائزة نوبل في الأدب بين عامي 1900 و1024 ميلادي الحزمة الذهبية سؤالا مهما: ماذا لو استطاعت جائزة واحدة أن تختصر أكثر من قرن من التحولات الأدبية والفكرية التي شهدها العالم؟ ليأخذنا في كتابه هذا في رحلة عبر تاريخ جائزة نوبل للأدب منذ انطلاقتها عام 1901 ميلادي وصولا إلى الفائزين حتى عام 2420 ميلادي، مستعرضا أسماء صنعت حضورها في ذاكرة الأدب العالمي من الرواية إلى الشعر ومن المسرح إلى الكتابة التي واجهت أسئلة الإنسان والحرية والهوية. يفتح الكتاب نافذة على تجارب أدبية تنتمي إلى لغات وثقافات وبيئات متباينة ليتيح للقارئ إمكانية التعرف على الكتاب الذين نالوا هذا التكريم وإلى أبرز أعمالهم والسياقات التي أحاطت بإبداعاتهم وكيف تجاوزت كلماتهم حدود بلدانهم لتصل إلى قراء من مختلف الأنحاء والمشارب حول العالم. لكن الحكاية لا تتعلق أبداً بالأسماء والجوائز وحدها، فجائزة نوبل للآداب تثير باستمرار أسئلة حول معايير الاختيار وتمثيل الثقافات واللغات وحدود التأثير الأدبي الذي يستحق اعترافاً عالمياً. فمن نال التكريم ومن بقي خارج دائرة الاختيار يقع حتماً في إطار السؤال. وأيضاً يضاف إلى ذلك سؤال أكثر أهمية عن كيفية تغيير نظرة العالم باتجاه الأدب عبر الزمن. إنه أي الكتاب مدخل للتعرف إلى قرن ونيف من الأدب العالمي واستكشاف العلاقة بين الإبداع والاحتراف، بين صوت الكاتب والذاكرة الإنسانية العميقة. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدل.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: الساعة الآن 3:00 عصرا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة شاب بجروح خطيرة وطفل برصاص الحي والعشرات بحالة اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال المستمر لمدينة رام الله منذ صباح اليوم. جرافات الاحتلال تهدم اليوم منزلا مكونا من طابق واحد وغير مأهول يعود للمواطن أمجد أبو عياش في قرية الجلمة شمال جنين. المستوطنون يصعدون اليوم اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم في عدة محافظات بالضفة الغربية، شملت إصابة مواطنين والاعتداء على قاطفي الزيتون وسرقة ثمارهم. عشرات المستوطنين بحماية الاحتلال يقتحمون اليوم باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ويؤدون طقوسا تلمودية وجولات استفزازية وسط تضييقات من سلطة الاحتلال على المصلين. مقتل الشاب نمر جبارين البالغ من العمر 20 عاما وإصابة آخر بجروح طفيفة جراء تعرضهما لإطلاق نار في مدينة أم الفحم داخل الخط الأخضر. حزب الله يعلن عن برنامج دعم مالي للنازحين الذين تدمرت أو تضررت منازلهم ولا يملكون سكنا بديلا، يشمل بدل إيجار وأثاث بحد أقصاه 14,000 دولار تسدد خلال عام، في خطوة تأتي رغم جهود حثيثة محلية ودولية لتجفيف مصادر تمويله. صحيفة وول ستريت جورنال تقول إن إيران كثفت استعداداتها لاحتمال استئناف الحرب مع الولايات المتحدة، فعززت دفاعاتها وحصنت مواقعها النووية وحشدت أنصارها وهددت برد أوسع وأكبر قسوة على واشنطن وحلفائها في المنطقة وفق تعبيرها. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
3: انا اريد،
4: انت اريد،
3: هو اريد،
5: وهي اريد،
6: احنا اريد.
1: اريد طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: رايا FM بتقدم بانوراما رايا.
2: هذا البرنامج برعاية
3: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
4: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

مرحبا ومساء الخير عليكم مستمعينا ومستمعاتنا وكل حدا بسمعنا وبنضم لنا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي بانوراما رايا. رح نطل عليكم بجولة سريعة من الأخبار الغريبة والطريفة من حول العالم، أخبار يمكن تستفيدوا من وراها، أخبار في من وراها كمان نصائح، وأخبار هيك بتصير معنا بحياتنا اليومية بس إحنا بنحكي لكم إياها بطريقة لطيفة. رح نطل عليكم في بانوراما في ساعة كاملة عبر شبكة رايا الإعلامية وفي ساعة كاملة، وهذا البرنامج أكيد يأتيكم برعاية البنك الإسلامي العربي وشركة البركة للتأمين الإسلامي.

0: وبما انه احمد حط لنا اول اغنيه حلوه فهذا اللي خبرنا له علاقه بهذا الموضوع. بحكي لكم اذا بتحبوا الموسيقى يمكن جيناتكم الها دخل في هذا الموضوع. عمرك سألت حالك ليش في ناس أول ما يسمعوا الموسيقى بصيروا يرقصوا ويندمجوا وفي ناس تانية عندهم عادي ولا كأنهم سمعوا إشي؟ شكله الموضوع مش بس ذوق، لأنه في دراسة علمية جديدة بتقول إنه الجينات إلها دور بمدى استمتاعنا في الموسيقى. الدراسة هي اعتمدت على بيانات أكثر من 9000 توأم ولقت إنه الاختلاف الجيني ممكن يفسر حوالي 54% من الاختلاف بمدى الاستمتاع في الموسيقى عند العينة اللي درسوها. والأغرب إنه الجينات اللي بتأثر على استمتاعنا في الموسيقى مش بالضرورة هي نفسها اللي بتحدد قديش بنستمع بالأشياء الحلوة بحياتنا أو قديش عنا قدرة موسيقية. فيعني ممكن تكون بتحب تسمع الأغاني وبتعيش مع كل نغمة حتى لو ما بتعرف تميز بين المقامات الموسيقية. وطبعا هذا مش معناه إنه حب الموسيقى مكتوب بالكامل بجيناتنا، لأنه البيئة والتجارب الشخصية إلها دور كمان. فيعني المرة الجاية لما ترفع صوت الأغنية وتبلش ترقص احكي للي حوالي ليك مش أنا اللي اخترت، جيناتي إلها رأي تاني.
1: كل ما طلعت هالشمس كل ما غيب هالقمر أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.
2: أغلن الحبك وفاي ورهني

نروح لكمان خبر. هذا الخبر بحكي لكم انه زيت الزيتون قبل الاكل الترتيب ممكن يفرق مع سكر الدم. بانوراما راجع. تخيلوا انه مش بس شو بتاكلوا هو المهم، كمان الترتيب اللي بتاكلوا فيه ممكن يكون له تأثير. دراسة من جامعة في اليابان لفتت الانتباه لفكرة غريبة انه تناول الدهون قبل السكريات ممكن يخفف الارتفاع السريع بسكر الدم بعد الاكل. الباحثين جربوا الفكرة على مجموعة من الحيوانات وتحديدا الفئران، واعطوها مجموعة منها زيت الزيتون قبل الجلوكوز ومجموعة تانية اخذت الجلوكوز اولا بعدين زيت الزيتون، والنتيجة كانت انه الفئران اللي اخذت زيت الزيتون قبل الجلوكوز سجلت ارتفاع أولي أقل بسكر الدم. والسبب المحتمل إنه الدهون بتبطئ إفراغ المعدة وبتأثر على هرمون وإشارات بالجسم إلها دور بتنظيم السكر، والأهم إنه التأثير ظهر كمان عند فئران مصابة بالسكري من النوع الثاني. بس هون لازم ننتبه لشغلة مهمة، إن التجربة هاي كانت على الحيوانات ومش معناته إنه صار مثبت إنه شرب زيت الزيتون قبل الأكل بعطي نفس النتيجة عند البشر أو إنه بديل عن العلاج السكري. فيعني مش كل يوم معلومة بتسمعوها بتحولوها لوصفة علاجية. زيت الزيتون إلى مكانته على سفرتنا، بس العلم لسه بده يتأكد إذا ترتيب الأكل ممكن يساعدنا بنفس الطريقة عند البشر ولا لا.

نروح لكمان خبر، مين فينا ما بيمسك التليفون قبل ما ينام والضوء بيكون عتمة؟ بانوراما راجع. بقولكم إنه مين فينا ما مسك تليفونه وهو متمدد على التخت وطاف الضوء وحكى بس خمس دقايق وبنام، وفجأة بيكتشف إنه مرق ساعة أو ساعتين كاملين. بس دراسات بتحذر إنه استخدام الشاشات قبل النوم خصوصاً بغرفة معتمة ممكن يأخر نومك ويلخبط ساعتك البيولوجية. بتجربة علمية بمستشفى في أمريكا قارن الباحثين بين القراءة من جهاز لوحي مضيء والقراءة من كتاب ورقي، ولقوا إنه الضوء الصادر عن الجهاز خفض إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم، وأخر كمان الشعور بالنعاس، وكمان خلى المشاركين أنعس في صباح اليوم التالي. والأغرب إنه في حالات نادرة ناس اشتكوا من ضعف مؤقت بالرؤية بعين واحدة بعد ما كانوا يطلعوا على شاشة التلفون بالظلام. التفسير إنه العين اللي بتواجه الشاشة بتتأقلم مع الضوء، بينما العين الثانية إذا كانت محجوبة بالوسادة بتضل متأقلمة مع العتمة، فممكن يصير فرق مؤقت بالرؤية بين العينتين قبل ما تراجع أو ترجع الأمور لطبيعتها. بس طبعا هذا مش معناه إنه كل واحد بيستعمل تليفونه بالعتمة رح يصير معه هيك، وأي فقدان مفاجئ أو مستمر بالرؤية لازم يتقيم طبيا بشكل عاجل. فيعني يا جماعة قبل ما تناموا ريحوا عيونكم وحطوا التليفون على الشاحن بعيد عن التخت، لأنه آخر إشي بدنا إياه إنكم تفتحوا عيونكم الصبح وتلاقوا حالكم سهرانين مع التليفون أكتر من سهرتكم مع أصحابكم.

0: وهلا مستمعينا خلونا نروح لفاصل قصير وبعدها بنرجع بنكمل معكم باقي جولتنا واخبارنا لهذا اليوم. استنونا وكونوا معنا على السماء.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: لأن الأمان ليس مجرد باب، بل حماية تليق بمنزلك. من قلب فلسطين تقدم رويال مالتي لوك لأبواب الأمان، مفهوما جديدا للأمان يجمع بين القوة والفخامة والتصميم العصري. أبواب أمان بصناعة فلسطينية وجودة احترافية بتشكيلة متنوعة تشمل الأبواب السادة والتصاميم الحديثة والأبواب المقاومة للحريق والأبواب ذات الزجاج الديكوري. ولمزيد من الأمان نوفر أقفالا إلكترونية حديثة إلى جانب خدمات الصيانة والتركيب والالتزام بالمواعيد. بيع بالجملة والمفرق وخدمة تليق بثقتكم. رام الله، جفنا، طريق عين سينيا، 0599-066-670. فيسبوك رويال مالتي لوك دورز اند لوكس. مالتي لوك، أمان، فخامة وثقة. اختر الأمان الذي تستحقه.
5: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
7: لأصحاب المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في الضفة الغربية، ممن مضى على مشاريعهم 3 سنوات فأكثر، تعلن منظمة العمل ضد الجوع ومركز المؤسسات الصغيرة والوكالة البلجيكية للتعاون الدولي وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني واتحاد الغرف التجارية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وسويسرا عن إطلاق مشروع سواء 2، الذي يوفر لكم دعماً متكاملاً يشمل التشخيص والتدريب الإداري والفني والتوجيه لتطوير مشاريعكم والحلول الرقمية والممارسات الخضراء، إضافة إلى منح مالية تصل إلى نحو 7,000 يورو ل170 منشأة وفق معايير محددة مع التركيز على المشاريع التي تقودها النساء والشباب. لا تفوت الفرصة، سجلوا الآن عبر الموقع الإلكتروني sawatu.bs معا لتعزيز صمود اقتصادنا ونموه.
8: خبر مهم لأصحاب المركبات، لليوم بتقدر تجدد رخصة مركبتك إلكترونياً عن طريق إيسداد وتستلمها مباشرة من الديناموميتر بدون الحاجة لمراجعة دائرة السير، وبكبسة زر بتقدر تسدد رسوم رخصتك الشخصية والفحص النظري إلكترونياً. الخدمة متاحة من خلال جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية. إيسداد منصة بتشغيل الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع، كل الطرق تؤدي إلى إيسداد.
9: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.
10: هذا البرنامج برعاية
11: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

يعني صراحة أحمد مطربكم بهاي الأغاني اللي بحط لكم إياها عماله في البرنامج، فخليكم معنا عشان تسمعوا أحلى وأجدد الأخبار والأغاني كمان من حول العالم. وإذا بدكم تسمعوا أغانينا طول الوقت تقدروا تسمعونا على جنوب، إذا كنتوا في الجنوب وأريحة والأغوار على 96.8، أما إذا كنتوا في الوسط وجنين والخليل على 98.3، أما إذا كنتوا في الشمال على 96.4. ونروح لعالم التكنولوجيا، بحكي لكم إنه في ريبوت بيساعدك تطوي الغسيل بدل ما تضل تأجله للأسبوع اللي وراه. إذا في شغل أو في شغلة في البيت الكل بيحاول يتهرب منها، فهي كومة الغسيل اللي بدها طوي وترتيب. بس مع تطور الروبوتات المنزلية صار في شركات بتطور روبوتات شبيهة في البشر، هدفها بس إنها تساعد بالأعمال اليومية زي ترتيب الأواعي والأغراض وحتى البحث عن المفاتيح الضايعة. ومن بين الابتكارات اللي لفتت الانتباه عام 2025 ريبوت منزلي اسمه نيو، صمم لحتى يساعد بالأعمال المنزلية ويتفاعل مع الأوامر الصوتية والإيماءات. والفكرة أن الروبوت ما يكون مجرد جهاز بتشغله لمهمة واحدة، بل مساعد يقدر يتعامل مع مهام مختلفة في قلب البيت. لكن لسه في تحديات، منها السعر والسرعة وقدرة الروبوت على التعامل مع الفوضى الحقيقية بالبيوت، مش بس بالبيئات المرتبة والمجهزة. فيعني التكنولوجيا بتحاول تخفف عنا شغل البيت، بس لسه ما وصلنا لمرحلة نرمي الغسيل بالسلة ونرجع نلاقيه مرتب بالخزانة لحاله. وإذا الروبوت صار يطوي الغسيل ويغسل الصحون كمان، وقتها السؤال مش لازم يكون كم سعره، السؤال كيف نقنعه يشتغل عنا وعند اللي بيقربوا لنا كمان.

بتعرف يا أحمد إنه العلكة ممكن يكون فيها جزيئات من البلاستيك ولا ما بتعرف؟ أكيد كلكم زي أحمد ما بتعرفوا، بس بحكي لكم إنه حتى العلكة مش بريئة من البلاستيك. مين فينا ما مضغ علكة وهو سايق أو بدرس أو حتى بس عشان يضيع الوقت؟ بس في تفصيل غريب ممكن ما يخطر في بالك أبدا. باحثين من جامعة كاليفورنيا في لوس

الحرب على العلكة، بس صار في سؤال جديد لازم الباحثين يلاقوا إجابته. من اليوم وطالع قبل ما تمد إيدك على العلكة، اتذكر إنك مش بس بتمضغ نكهة، أنت كمان موضوع دراسة علمية.

نروح لكمان خبر. هذا الخبر لكل حدا بحب يشرب القهوة. بحكي لكم إذا بدكم تعيشوا 5 سنين زيادة، فنجان القهوة ممكن يكون له دخل. إذا أنت من الناس اللي أول ما يفتحوا عيونهم الصبح بدك فنجان قهوة، فهذا الخبر ممكن يعجبك ويكون لإلك. في دراسة علمية جديدة لقت أنه الأشخاص اللي بيشربوا من 3 لـ4 أكواب قهوة باليوم عندهم مؤشر بيولوجي مرتبط بالشيخوخة بيشبه الموجود عند أشخاص أصغر منهم بحوالي 5 سنين. المؤشر هذا له اسم واسمه التيلوميرات، وهي أغطية صغيرة بتحمي أطراف الحمض النووي وبتأثر تدريجيا من التقدم بالعمر. والباحثين فحصوا عينات دم ل 436 شخص ولاحظوا انه اللي بيشرب 3 لـ4 أكواب قهوة عندهم تيلومترات اطول مقارنة باللي ما بيشربوا قهوة، لكن هالتأثير اختفى عند اللي بيشربوا 5 أكواب او اكتر. بس انتبهوا قبل ما تروحوا تحضروا رابع فنجان، انه الدراسة هاي ما اثبتت انه القهوة فعليا بتطول العمر 5 سنين، وانما رصدت ارتباط بمؤشر الشيخوخة، ولسه طبعا الابحاث جارية عليه عشان يتأكدوا من المعلومة 100%. وكمان الاكتار من القهوة ممكن يسبب ارق وقلق وحتى كمان حرقة في المعدة. فيعني يا جماعة القهوة إلها اصول، اشربوها باعتدال وخلي الفنجان الرابع يكون اخر المشوار مش السهرة.

خلينا نروح لكمان خبر. هذا الخبر كل حدا أكيد في عنده أو بالبيت أطفال، وأطفالنا كمان تتعرض للشاشة. فهذا الخبر بقولكم قديش طفلك بعد على الشاشة، الرقم ممكن يفرق. بانوراما راجع. إذا ابنك أو بنتك بيقضوا ساعات طويلة على التليفون أو التابلت أو الألعاب أو حتى منصات المشاهدة، ففي دراسة واسعة جدا بتحكي أن الموضوع ممكن يكون له علاقة بأكثر من مجرد وجع بالعيون. باحثين من جامعة كندية راجعوا نتائج دراسة سابقة شملت أكثر من 2 مليون طفل في 64 دولة، ولقوا أن الاستخدام الطويل للشاشات ارتبط بنتائج أقل إيجابية في عدد من جوانب نمو الأطفال، من بينها انخفاض التحصيل الدراسي بشكل عام وبعض الصعوبات في تطوير المهارات اللغوية، بالإضافة لارتباطه بمشكلات عاطفية واجتماعية زي صعوبات في التعامل مع الأقران أو أعراض قلق واكتئاب، وكمان بعض السلوكيات ممكن تكون عدوانية وأعراض فرط الحركة وتشتت الانتباه. لكن في نقطة مهمة جدا، أن الدراسة هاي ما أثبتت أن الشاشات هي السبب المباشر وراء كل هاي الأسباب، يعني مش كل طفل بعد على الأيباد رح يواجه هاي المشاكل. فالباحثين كمان ما لقوا ارتباط واضح بين وقت الشاشة وبعض المهارات زي القراءة والرياضيات وحتى العلوم، فيعني

سالة مش ارموا التليفونات من الشباك، لكن يمكن أجا الوقت حتى نعمل توازن، لأن المشكلة مش بس شو الطفل بتفرج، المشكلة كمان قديش ممكن من الوقت يضيع وهو قاعد على الشاشة.

طبعا بما انه عالم الانترنت مليان ترندات ومليان اشياء بنسمع فيها لاول مره, فنروح لخبر بحكي لنا انه ادويه التنحيف ممكن تطلع من معامل مشبوهه, ومين عم بيقرر يبيع حقن خساره الوزن على الانترنت. تخيلوا انكم تدخلوا على الانترنت وتلاقوا منتجات مكتوب عليها انها بتساعدك تنزل وزنك او تغير لون بشرتك او حتى تحسن اداء جسمك, وكل هذا الحكي بيكون بس بكبسة زر. بس المفاجأة انه بعض هاي المنتجات ممكن تكون جاية من سوق مش من سوق دوائية وخارجة عن الرقابة المعتادة. في تحقيق نشرته صحيفة وول ستريت جورنال وكشفت عن شركات صينية كانت مرتبطة سابقا ببيع مواد اولية بتدخل في تصنيع مخدر اسمه الفنتانيل, وبدأ بعضها يعرض منتجات تعرف باسم البيبا بايت, ومنها كمان مواد تستخدم في إبرة معروفة اسمها أوزمبيك, وهي الإبرة يعني عشان خسارة الوزن. والأغرب أنه بعض المنتجات تنحط عليها عبارة للاستخدام البحثي فقط, مع أنها بتنعرض على عبر الإنترنت بطرق ممكن تجذب أشخاص بدهم ينحفوا أو حتى يحسنوا من مظهرهم الخارجي. طيب قديش حجم هاي الأسواق أنتم متخيلين؟ في شركة متخصصة بتحلل العملات المشفرة ورصدت ارتفاع المدفوعات لبائعي البيبا دايت هاي اللي احنا حكينا عنها قبل شوي من حوالي 200,000 دولار بالشهر قبل عام 2025 لأكثر من 10 ملايين دولار شهرياً خلال هذا العام. فيعني احنا مش عم نحكي عن كم عملية بيع عابرة, بل عن سوق عم تكبر بسرعة بحسب المعاملات اللي تم رصدها. لكن مهم نعرف انه هاي المنتجات اللي بتحمل اسم مادة دوائية معروفة مش بالضرورة تكون دواء اصلي او حتى معتمد, ممكن تختلف جودته ونقاوته وحتى سلامته. فالسؤال هون اذا حقنة التنحيف صارت بتنباع عبر كبسة زر, مين بضمن شو موجود فعلا بقلبها؟ فعشان هيك الادوية المخصصة للتنحيف لازم تكون من مصادر دوائية موثوقة وبإشراف طبي, ومش من إعلانات الإنترنت والوعود السريعة. وإحنا بنحكي لكم أنه هاي الأشياء بلاكم منها لأنها أصلا مضرة.

0: بنروح لآخر خبر معنا لليوم. هذا الخبر بحكي لنا إذا بدك تنام أعمق الحل ممكن يكون 10 دقائق حركة بس باليوم. إذا بتقضي نهارك قاعد وبالليل بتتقلب بالفرشة وبتستنى النوم يزورك فيمكن الحل مش إنك تتعب حالك بالجيم بل إنك تتحرك شوي كل يوم. في دراسة جديدة نشرت حكت النشاط البدني والصحة حكت إنه الطلاب اللي بتحركوا خلال اليوم أو بيستخدموا ساعات ذكية لأشهر لقت إنه الانتظام بالحركة ارتبط بنوم أعمق وأفضل ومزاج وطاقة أحسن من اليوم اللي بعده. والخبر الحلو إنه حتى 10 دقائق باليوم تمشي فيها من النشاط المعتدل أو القوي ارتبط بتحسن بالنوم عند الشباب المشاركين بهاي الدراسة. ومش ضرورة تركض بماراثون أو تشترك حتى في نادي رياضي، بس امشي المشي السريع والحركة بين فترات القعدة الطويلة ممكن يكون كمان له دور إيجابي. بس انتبهوا انه الدراسة هاي كمان رصدت علاقة بين الحركة والنوم وما اثبتت بشكل قاطع انه الحركة هي السبب المباشر للتحسن. فيعني بدل ما تضلك تقول بكرة رح ابلش رياضة، قوم امشي 10 دقائق باليوم يمكن جسمك يشكرك بالليل وتصير المخدة صاحبتك المفضلة. وهلأ خلونا مستمعينا ننهي حلقتنا لهذا اليوم، إن شاء الله بكرة منشوفكم بنفس الموعد. شكرا لكم على متابعتكم لنا خلال الساعة الدقائق الماضية. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة،
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: خلي ثقتك تبدأ من هون، من خدمة محلية بتستحق، ومن حرفة بتحمل هوية، ومن مشروع وطني عم يكبر يوم بعد يوم. لأنه نجاح لما يكون وطني بنفتخر فيه كلنا.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995. رايا اف ام ترافقك اينما كنت. على موجات الاف ام في الجنوب 96.8 اف ام، في الوسط 98.3 اف ام، 98.3 اف ام، في الشمال 96.4 اف ام، 96.4 اف ام، أريحة والأغوار 96.8 اف ام، 96.8 اف ام، جنين والجليل 98.3 اف ام، 98.3 اف ام. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا اف ام. الساعة الآن 4 مساء. كن على اطلاع دائم، موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. جيش الاحتلال والمستوطنين يمنعون أهالي بلدة ترمس عيا شمال رام الله من الوصول إلى أراضيهم لقطف الزيتون، فيما منع الاحتلال المزارعين والمتضامنين الأجانب من قطف ثمار الزيتون في بلدة إذنا غرب الخليل. الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات يفيد أن الشرطة والنيابة العامة باشرتا الإجراءات القانونية في ملابسات العثور على جثة محروقة في منطقة المعاجين في مدينة نابلس. المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد أحمد حسين يصدر فتوى يؤكد فيها حرمة شراء زيت الزيتون وثمار الزيتون المسروقة من أشجار الفلسطينيين التي يقوم المستوطنون بيعها لما في ذلك من مفاسد عظيمة. اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة تبدأ صرف مخصصات الحزمة الأولى من التدخلات الطارئة في عدد من التجمعات السكانية في محيط القدس، والتي أعلن عنها رئيس الوزراء في ضوء الجولات الوزارية في المحافظات بهدف تعزيز صمود المواطنين وتلبية الاحتياجات العاجلة في عدد من القرى والبلدات المستهدفة والأكثر احتياجاً. مقتل الشاب نمر جبارين البالغ من العمر 20 عاما وإصابة آخر بجروح طفيفة جراء تعرضهما لإطلاق نار في مدينة أم الفحم داخل الخط الأخضر. مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني للشؤون السياسية يقول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه ضغوطا متزايدة بسبب التداعيات الداخلية للحرب على إيران. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقيات المناطق، ويطرأ يوم غدا الأربعاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ليصبح الجو غائما جزئيا ومعتدلا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقيات المناطق، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: انا اريد،
3: انت اريد،
2: هو اريد،
4: وهي اريد،
5: احنا اريد،
0: اريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان.
3: افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: لما بدك تحلى الأيام بوابة قلبك بتعطيك التمام.
3: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إله مثيل، نابلسي تركي
4: وجمال حلويات بوابة قلبك عالباب.
3: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
5: حلو أيامكم زورونا،
3: حلو أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: صحتك تبدأ من عادات صغيرة، لا تحتاج إلى تغيير حياتك بالكامل في يوم واحد. اختر عادة واحدة بسيطة مثل المشي قليلا كل يوم، أو شرب الماء بدل مشروب محلى، أو إضافة الخضروات إلى وجبة، وحافظ عليها حتى تصبح جزءا من روتينك.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: مرة.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
6: تشرين أول أكتوبر من كل عام هو شهر التوعية بسرطان الثدي منذ أكثر من 25 عاماً، يهدف لزيادة وعي النساء خاصة والمجتمع عامة بسرطان الثدي. حسب الإحصاءات الرسمية في فلسطين، تم تسجيل 3800 إصابة بين النساء بهذا النوع من السرطان في الضفة وغزة خلال السنوات الخمس الأخيرة، ويعتبر هذا السرطان هو الأكثر شيوعاً من بين السرطانات الأخرى في فلسطين، ويحتل المرتبة الأولى بنسبة 16.9، أي ما يقارب 17% من مجموع حالات السرطان المسجلة رسمياً. تشمل إجراءات الحد من سرطان الثدي تعزيز التغذية السليمة وسبل تحسين النشاط البدني والحد من التدخين والفحص المبكر للنساء. بمناسبة شهر التوعية ضد سرطان الثدي، تراست العالمية للتأمين أطلقت برنامج تأميني لخطر الإصابة بسرطان الثدي. البرنامج يقدم دعماً مادياً في حال أثبتت الإصابة بالمرض.
4: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
7: الساعة الآن 17:00 مساء. كن على اطلاع دائم، موجز الأخبار من رايا اف ام.
8: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيرة الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 74,000 شهيدا والإصابات إلى أكثر من 175,000 جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. جيش الاحتلال والمستوطنين يمنعون أهالي بلدة ترمس عية شمال رام الله من الوصول إلى أراضيهم لقطف الزيتون، فيما منع الاحتلال المزارعين والمتضامنين الأجانب من قطف ثمار الزيتون في بلدة إذنا غرب الخليل. الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات يفيد أن الشرطة والنيابة العامة باشرت الإجراءات القانونية في ملابسات العثور على جثة محروقة في منطقة المعاجين في مدينة نابلس. المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد أحمد حسين يصدر فتوى يؤكد فيها حرمة شراء زيت الزيتون وثمار الزيتون المسروقة من أشجار الفلسطينيين التي يقوم المستوطنون بيعها لما في ذلك من مفاسد عظيمة. اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة تبدأ صرف مخصصات الحزمة الأولى من التدخلات الطارئة في عدد من التجمعات السكانية في محيط القدس، والتي أعلن عنها رئيس الوزراء في ضوء الجولات الوزارية في المحافظات بهدف تعزيز صمود المواطنين وتلبية الاحتياجات العاجلة في عدد من القرى والبلدات المستهدفة والأكثر احتياجاً. مقتل الشاب نمر جبارين البالغ من العمر 20 عاما وإصابة آخر بجروح طفيفة جراء تعرضهما لإطلاق نار في مدينة أم الفحم داخل الخط الأخضر. مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني للشؤون السياسية يقول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه ضغوطا متزايدة بسبب التداعيات الداخلية للحرب على إيران. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، ويطرأ يوم غدا الأربعاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ليصبح الجو غائما جزئيا ومعتدلا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raga.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
7: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا FM.
0: أنا أريد،
9: أنت أريد،
10: هو أريد،
11: وهي أريد،
12: أحنا أريد.
7: أريد طور عالمك.
13: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أبس جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
14: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
15: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
16: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
17: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
18: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
19: يا أحلى من مو.
18: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
2: أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يطرحه لوك سترونغمان في كتابه تاريخ موجز للفائزين بجائزة نوبل في الأدب بين عامي 1900 و 2024 ميلادي، الحزمة الذهبية، سؤالا مهما: ماذا لو استطاعت جائزة واحدة أن تختصر أكثر من قرن من التحولات الأدبية والفكرية التي شهدها العالم؟ ليأخذنا في كتابه هذا في رحلة عبر تاريخ جائزة نوبل للأدب منذ انطلاقتها عام 1901 ميلادي، وصولا إلى الفائزين حتى عام 2020 ميلادي، مستعرضا أسماء صنعت حضورها في ذاكرة الأدب العالمي، من الرواية إلى الشعر، ومن المسرح إلى الكتابة التي واجهت أسئلة الإنسان والحرية والهوية. يفتح الكتاب نافذة على تجارب أدبية تنتمي إلى لغات وثقافات وبيئات متباينة، ليتيح للقارئ إمكانية التعرف على الكتاب الذين نالوا هذا التكريم، وإلى أبرز أعمالهم والسياقات التي أحاطت بإبداعاتهم، وكيف تجاوزت كلماتهم حدود بلدانهم لتصل إلى قراء من مختلف الأنحاء والمشارب حول العالم. لكن الحكاية لا تتعلق أبداً بالأسماء والجوائز وحدها، فجائزة نوبل للآداب تثير باستمرار أسئلة حول معايير الاختيار وتمثيل الثقافات واللغات وحدود التأثير الأدبي الذي يستحق اعترافاً عالمياً. فمن نال التكريم ومن بقي خارج دائرة الاختيار يقع حتماً في إطار السؤال. وأيضاً يضاف إلى ذلك سؤال أكثر أهمية عن كيفية تغيير نظرة العالم باتجاه الأدب عبر الزمن. إنه أي الكتاب مدخل للتعرف إلى قرن ونيف من الأدب العالمي واستكشاف العلاقة بين الإبداع والاعتراف، بين صوت الكاتب والذاكرة الإنسانية العميقة. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدل.

علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: كتير.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
6: تشرين أول أكتوبر من كل عام هو شهر التوعية بسرطان الثدي منذ أكثر من 25 عاماً، يهدف لزيادة وعي النساء خاصة والمجتمع عامة بسرطان الثدي. حسب الأحصاءات الرسمية في فلسطين، تم تسجيل 3800 إصابة بين النساء بهذا النوع من السرطان في الضفة وغزة خلال السنوات الخمس الأخيرة، ويعتبر هذا السرطان هو الأكثر شيوعاً من بين السرطانات الأخرى في فلسطين، ويحتل المرتبة الأولى بنسبة 16.9، أي ما يقارب 17% من مجموع حالات السرطان المسجلة رسمياً. تشمل إجراءات الحد من سرطان الثدي تعزيز التغذية السليمة وسبل تحسين النشاط البدني والحد من التدخين والفحص المبكر للنساء. بمناسبة شهر التوعية ضد سرطان الثدي، تراست العالمية للتأمين أطلقت برنامج تأميني لخطر الإصابة بسرطان الثدي. البرنامج يقدم دعماً مادياً في حال أثبتت الإصابة بالمرض.
4: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
5: أخبار، تقارير، فيديو وصور عبر موقع raya.bs. الساعة الآن 6:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
7: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه سندس مسعد، أهلا بكم. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان في 7 من تشرين الأول إلى 74,389 شهيدا. إصابة شاب بجراح خطيرة وفاة بالرصاص الحي، فيما أصيب عشرات آخرون بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق عدة في مدينتي رام الله والبيرة، مستهدفة مؤسسات حقوقية وأهلية بارزة. قوات الاحتلال تقتحم بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم دون أن يبلغ عن مداهمات أو اعتقالات. محكمة الاحتلال بالقدس تثبت قرار الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر بحق الكاتب والمحلل المقدسي راسم عبيدات 67 عاما دون توجيه لائحة اتهام، وذلك عقب اعتقاله من منزله في جبل المكبر أواخر أيلول الماضي ضمن حملات الاعتقال المتصاعدة. قوات الاحتلال تقتحم حي وادي قدوم ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك وتهدم منزلين. الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز ومحيطه بلغت أعلى وتيرة لها منذ اندلاع الحرب في 28 من شباط الماضي مع استهداف 6 سفن خلال يوم واحد. التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية يعلن أنه اعترض ودمر 3 طائرات مسيرة شمال مدينة الرياض، فيما يواصل الحوثيون المدعومون من إيران مهاجمة البلاد. أسعار الغاز في أوروبا تقفز إلى أعلى مستوى لها منذ ديسمبر لعام 2022 وسط استمرار التوتر في مضيق هرمز ومخاوف بشأن تراجع مستويات التخزين في القارة. وأخيرا إلى حالة الطقس، في ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق. يوم غد الأربعاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ليصبح الجو غائما جزئيا ومعتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، للمزيد من الأخبار عبر raya.bs. إلى اللقاء.
5: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
0: أنا أريد،
8: أنت أريد،
9: هو أريد،
10: وهي أريد،
11: أحنا أريد.
5: أريد طور عالمك.
12: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
13: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
14: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
15: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
16: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومتابعينا، معكم الآن حصاد الراية من شبكة راية الإعلامية. نطلع عليكم في هذا الموعد لنضع بين أيديكم أبرز ما شهده اليوم من أحداث وتطورات في فلسطين إلى المشهدين العربي والدولي، مرورا بالاقتصاد والمجتمع والثقافة والرياضة. سأكون معكم من أمام المايك سندس مسعد، ابقوا معنا لنستعيد أبرز محطات هذا اليوم في حصاد الراية. البداية من الضفة الغربية، والتي شهدت مدينة رام الله اقتحاما لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط مجمع فلسطين الطبي ودوار التشريعي بالتزامن مع اقتحام مناطق في البيرة وسردة وحي الطيرة. التقارير الطبية أفادت بإصابة طفل بالرصاص الحي وصحفيين، إلى جانب إصابات بالاختناق واعتقال أحد المواطنين. للحديث أكثر وليطلعنا على صورة المشهد وما جرى في الميدان، معنا الصحفي محمد تركمان. محمد أهلا ومرحبا بك.
1: اهلا وسهلا بكم وجميع المستمعين.
0: محمد، يعني اجواء متوتره في الضفه الغربيه، خاصه ما شهدته مدينه رام الله اليوم، هل لك ان تضعنا في الصوره؟
1: نعم صحيح، في صباح هذا اليوم قرابه الساعه 10:30 من صباح هذا اليوم اقتحمت قوات كبيره جدا من قوات الاحتلال الاسرائيلي مدينه رام الله، بالتحديد في حي المصيون ومحيط دوار التشريعي، حيث داهمت مؤسسه الضمير لرعاية حقوق الأسرى. قامت بمداهمة هذه المؤسسة وقامت بإغلاق الأبواب وإغلاق المؤسسة، بالإضافة إلى مصادرة مقتنيات هذه المؤسسة. استمر هذا الاقتحام قرابة 6 أو 7 ساعات، تخلل هذا الاقتحام عدد من الإصابات بالرصاص المعدني وأيضا الرصاص الحي الذي قامت قوات الاحتلال بإطلاقه تجاه المواطنين وتجاه الطواقم الصحفية. بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، أصيب طفل فلسطيني 14 عام بالرصاص الحي في أعلى الفخذ، بالإضافة إلى عدد من الحالات الاختناق. وصلت هذه الحالات لمجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله خلال الاقتحام الذي حصل صباح اليوم، وبالإضافة إلى هذه الإصابة التي أعلنت عنها الصحة الفلسطينية، هناك عدة إصابات أخرى في صفوف الصحفيين الذين تعرضوا للاعتداء وأيضا تعرضوا لإطلاق القنابل الغازية والصوتية بكثافة. أصيب الصحفيان يوسف شهادة ومحمد سراري. الصحفي يوسف أصيب بقنبلة غازية في منطقة الخطر، والصحفي محمد أبو سراري أصيب بالاختناق الشديد مما أدى إلى إغمائه ومن ثم نقله إلى مشفى قريب من مكان الاقتحام، وأيضا الصحفي يوسف نقله إلى مشفى قريب. هناك إصابات أخرى في صفوف عدد آخر من الصحفيين، الصحفي فراس لطفي والصحفي خالد أمطاوع. يعني عدد كبير من الإصابات اليوم في صفوف الصحفيين الذين تعرضوا للاعتداء وإطلاق القنابل الغازية والصوتية بكثافة. أنا كنت متواجد هناك خلال هذا الاقتحام، قوات الاحتلال قامت بقمعنا بشكل كبير وقامت بإرجاعنا قرابة 1000 كيلومتر من مكان الاقتحام، حيث قامت بإطلاق القنابل الغازية والصوتية تجاهنا.
0: نعم، إذن محمد تركمان شكرا جزيلا لك. إذن نذهب أيضا إلى محافظة نابلس. قوات الاحتلال اعتقلت عشرات المواطنين خلال اقتحامات لقرى وبلدات عدة، فيما شهدت منطقة غرب جنين اقتحامات واحتجاز لشبان وأسرى محررين، وتم التحقيق معهم ميدانيا. أما في القدس المحتلة، حيث شهد المسجد الأقصى اقتحامات للمستوطنين وأداء طقوس تلمودية في باحاته وسط تضييقات على المصلين. وفي بلدة الطور تواصلت عملية هدم المنازل بما يزيد عن معاناة العائلات المقدسية جراء فقدان منازلهم. وأما في شأن الاستيطان، حيث تتواصل اعتداءات المستوطنين في الضفة بالتزامن مع موسم قطف الزيتون، وفي قرية تلفيت جنوب نابلس أصيب مواطنان بجروح وردود أثناء اعتداء مستوطنين على عائلة داخل منزلها، وأصيب مواطنان أيضا بجروح وردود إثر اعتداء المستوطنين وسط مخاوف المزارعين من الاعتداءات والقيود المفروضة على الوصول إلى أراضيهم. في مسافر يطا أيضا جنوب الخليل اعتدى مستوطنون على مزارعين وسرقوا ثمار الزيتون وخربوا المزروعات والأسوار، فيما أصيبت سيدتان جراء اعتداء بالضرب أثناء قطف الزيتون في بلدة بيت ليد شرق تولكرم. وأجبر المزارعون في منطقتي واد الجامع وسهر رامين شرق تولكرم على مغادرة أراضيهم تحت تهديد السلاح. أما في بلدة إذنا غرب الخليل، احتجز قوات الاحتلال 4 صحفيين كانوا يغطون اعتداءات المستوطنين على قاطف في الزيتون ومنعتهم من مواصلة التغطية، كما منع مزارعون ونشطاء أجانب من قطف الزيتون في منطقة النبي صالح غرب البلدة بذريعة أن المنطقة منطقة عسكرية مغلقة. تأتي هذه الاعتداءات في وقت يشكل فيه موسم الزيتون مصدر رزق أساسي لعدد كبير من العائلات الفلسطينية. ومن الضفة الغربية إلى قطاع غزة، حيث تتواصل الخروقات الميدانية وسط سقوط الشهداء والجرحى، وأفادت التقارير باستشهاد طفل متأثرا بإصابته في قصف سابق ببلدة الزوايدة، كما استشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف استهدف مركبة مدنية بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة، وسجلت إصابات أخرى جراء إطلاق النار بالتزامن مع نصف للمباني السكنية في بلدة بيت لاهيا. إذن بحسب الأرقام التي أوردتها وزارة الصحة ونقلتها أيضا المصادر، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ 7 تشرين أكثر من 74,000، فيما تجاوز عدد المصابين 175,000 وسط استمرار الجهود لانتشال جثامين من تحت الأنقاض. أما إلى ملف الأسرى، تتواصل المخاوف بشأن أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال في ظل تقارير عن الإهمال الطبي والظروف المعيشية الصعبة، إلى جانب استمرار الاعتقالات في الضفة الغربية وصدور أوامر اعتقال إداري بحق عشرات المعتقلين وفق تقارير ومؤسسات الأسرى. مشهد فلسطيني إذن تتواصل فيه الاقتحامات والاعتقالات في الضفة الغربية والتضييقات وعمليات الهدم في القدس واعتداءات المستوطنين على المواطنين والمزارعين بالتزامن مع استمرار الخروقات وسقوط الشهداء في قطاع غزة وسط مخاوف متزايدة بشأن أوضاع الأسرى. إذن تطور لافت طالبت به المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الأحد الماضي وسلطات الاحتلال بتقديم جدول زمني يوضح الخطوات اللازمة لتمكين النازحين من العودة إلى مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس، وحددت 23 نوفمبر المقبل موعد لتقديم رد تكميلي. لكن القرار لم يتضمن أمرا بعودة الأهالي فورا، في وقت أعلن فيه وزير الجيش الاحتلالي إسرائيل كاتس رفضه تدخل المحكمة في مسألة إبقاء القوات داخل المخيمات، مؤكدا تمسكه باستمرار الوجود العسكري فيها على المدى الطويل وملوحا بإجراءات تشريعية لتثبيت هذه السياسة. إذن مستمعينا الكرام، متواصلون معكم ولكن نبقى معكم في فاصل قصير ونعود.
2: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: الوطن يبنى بسواعد أبنائه، بالحرف اللي بيتقن شغله، وبصاحب المشروع اللي بيطور فكرته، وبكل خدمة بتتقدم بجودة ومسؤولية. دعمهم دعم لمستقبلنا جميعاً.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: قصاد الراية.
1: مجددا أهلا ومرحبا بكم. في تطور لافت، طالبت المحكمة الإسرائيلية يوم الأحد الماضي سلطات الاحتلال بتقديم جدول زمني يوضح الخطوات اللازمة لتمكين النازحين من العودة إلى مخيمات جنين، طول كرم ونور شمس أيضا. وبين المطالبات القضائية وموقف المؤسسة العسكرية الإسرائيلية يبقى مصير ألاف العائلات النازحة متعلقا، وسط تساؤلات حول موعد عودتها إلى منازلها مستقبل المخيمات التي طالت عمليات الهدم والتجريف، وما إذا كانت هذه التحركات القضائية ستنعكس فعليا على حياة السكان. للحديث أكثر عن تداعيات القرار وموقف الأهالي من استمرار إغلاق المخيمات ومنعهم من العودة، نستمع إلى مقابلة أجرتها شبكة راية الإعلامية مع السيد فيصل سلامة، رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طول كرم.
2: حكومة حرب وحكومة استيطان ماذا يصدر عنها؟ حتى لو صدر قرار من محكمة ما يسمى العدل الإسرائيلية، العدل العليا الإسرائيلية، هذه قرارات هي مجرد حبر على ورق، وواضح يعني سموتريتش يرفض ويطالب نتنياهو وأيضا كاتس وزير الحرب برفض قرارات محكمة العدل العليا الإسرائيلية، وتصريح واضح لوزير الحرب، يعني هو وزير حرب دولة الاحتلال، وهو يرفض هذا القرار ويطالب البقاء لقوات جيش الاحتلال في المخيمات للحفاظ على الأمن ومحاربة الإرهاب كما يدعي. والمخيمات ليس لها علاقة بالإرهاب إطلاقا، هي مخيمات أصبحت خالية من السكان. هدم البيوت وتدمير المخيمات ليس له علاقة وليس له أي مبرر استمرار الهدم والتخريب واستمرار تهجير آلاف السكان من بيوتهم السكنية تحت حجج واهية ومبررات ليس لها علاقة بما يقال وما يشاع، لا خارجين عن القانون، ناس يسكنون بأمن وأمان، وهذا قرار مرفوض. ولكن ماذا نعمل كشعب فلسطيني إذا حكومة الحرب والاستيطان هي من تقرر؟ وأيضا من تسن القرارات بالكنيسة الإسرائيلي بتنفيذها وإعطاء أوامر لجيش الاحتلال بالاستمرار في العملية العسكرية في المخيمات وتمديدها، وأيضا دعم وتشجيع وتوفير البيئة الآمنة والحراسة من قبل قوات الاحتلال للاستيطان لما يعبث ويخرب في الأرض الفلسطينية، وخاصة ما يتعرض له شعبنا اليوم في موسم قطف الزيتون، يمنع الوصول المزارع إلى أرضه وقطف أشجار الزيتون و تسرق على مرأى العالم. إذن هذه حكومة الحرب، يعني نحن لا يوجد لدينا أي بصيص أمل ولا حتى تفاؤل بما نسمع من قرارات صادرة عن محاكم. سبق أن يعني مؤسسة عدالة كان لها موقف بتجميد عملية الهدم، قرار هدم في المخيمات، إلا أن الحكومة الإسرائيلية وقوات جيش الاحتلال ترفض السماع أو نصيح لأي قرار صادر عن محاكم عدل أو محاكمة حقوق إنسان أو عدالة أو غيرها، لأنه من يقرر هو الجيش، ومن يأخذ القرار هو وزير الحرب، ومن ينفذ الأرض هو جيش الاحتلال. هناك ممارسات بحق شعبنا في مخيم طول كرم ونور شمس وجنين، وهناك 40,000 نازح من الثلاث مخيمات تعيش ظروف صعبة جدا. بالتأكيد يعني ما هو ملموس أن ما يصدر عن حكومة الحرب والاستيطان وما يصدر عن وزرائها وزير حرب بشكل واضح يعلن نرفض الانسحاب من المخيمات، وهذا قرار واضح لن يكون هناك أي انسحاب من المخيمات. وسموتريتش يؤكد لنتنياهو وكاتس أن يرفضون هذا القرار، ومن الواضح بما صرح به كاتس وزير الحرب سيكون هو مدة أطول للبقاء في المخيمات، اللي طبعا لحجج أمنية وعسكرية، فهو الهدف القضاء على المخيمات وتصفية قادة اللاجئين وإنهاء صفة اللجوء وإنهاء المخيمات لتكون ليس وجود لها. وهذا كما قلت لك ليس له علاقة لا بالإرهاب ولا بل هو خطة أمنية ممنهجة ستتكامل أيضا بكل فصولها ومعاناتها وكوارثها التي يرتكبها الاحتلال ليس فقط في مخيمات الكرم وجنين، فهناك مسلسل ومخطط لاستكمال العملية العسكرية في كل المخيمات والقرى والمدن وضم الضفة الغربية والسيطرة الأمنية من قبل قوات الاحتلال على كل أراضي ومدن ومخيمات وقرى الضفة الغربية.
1: المشهد الفلسطيني اليوم لا يمكن قراءته من زاوية الاقتحامات والاعتقالات وحدها، بل من خلال ما يجري على الأرض بالتوازي مع التضييق على المؤسسات الفلسطينية، استهداف المؤسسات الحقوقية المعنية بالأسرى، تصاعد الاعتداءات والقيود المفروضة على الفلسطينيين في الضفة الغربية. إذن هذه التطورات تفتح تساؤلات وتتجاوز تفاصيل الاقتحام نفسه. لماذا تعود قوات الاحتلال إلى مؤسسات مغلقة منذ سنوات؟ للحديث أكثر عن ما يدور من أحداث سياسية في الضفة الغربية والمشهد الفلسطيني تحديدا، ينضم إلينا مدير مركز المتوسط للدراسات الإقليمية الدكتور أحمد رفيق عواد. دكتور أحمد، أهلا ومرحبا بك. دكتور أحمد، إذن للحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا الدكتور أحمد عبر الخط الهاتفي. إذن هذه التطورات تفتح الباب أمام تساؤلات تتجاوز تفاصيل الاقتحام. لماذا تعود قوات الاحتلال إلى مؤسسات مغلقة منذ سنوات؟ ما دللت مصادر أو مصادرة وثائق مرتبطة بعمل حقوقي يتابع قضايا الأسرى؟ ولماذا يصل التصعيد إلى محيط مجمع طبي حكومي في قلب رام الله في ظل استمرار الاقتحامات، الاعتقالات والقيود على الحركة واعتداءات المستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية؟ هنا يبرز السؤال الأوسع حول طبيعة المرحلة التي يعيشها الفلسطينيون والوجهة التي يتجه إليها المشهد السياسي والميداني وانعكاسات ذلك على المؤسسات الفلسطينية وقدرتها على أدائها. إذن نعود للدكتور أحمد رفيق عواد مدير مركز المتوسط للدراسات الإقليمية. دكتور أحمد، أهلا ومرحبا بك.
0: أهلا وسهلا بكم.
1: دكتور أحمد، بداية، كيف تقرأ المشهد الفلسطيني اليوم في ظل تصاعد الاقتحامات، الاعتقالات، الاعتداءات في الضفة الغربية؟
0: الوضع الفلسطيني خطير جدا.
1: نعم.
0: وينذر بسيناريوهات سيئة أيضا، لأنه الخطط الإسرائيلية واضحة علنية، يعني لا أحد يعني يتنبأ بها، هي واضحة وعلنية. الإسرائيلي المحتل يقول إنه بصدد ضم الضفة الغربية المحتلة، بصدد تفكيك السلطة، بصدد التهجير، بصدد الحروب، بصدد يعني إسرائيل عمليا بما تقوم به علني، وهي أيضا تريد أن تفصل بين الضفة والقطاع وتفصل بين الحلول أيضا.
1: نعم.
0: يعني هي ضد فكرة التسوية، ضد فكرة الدول الفلسطينية، ضد فكرة أن الشعب الفلسطيني يأخذ حقوقه، أصلا هي ضد الشعب الفلسطيني نفسه، يعني لا تعترف بالشعب الفلسطيني. بالتالي وهذا ترجم تماما إلى اقتحامات، استيطان، طرد، تغيير البنية الجغرافية للضفة الغربية المحتلة، مصادرات واعتقالات. بالتالي وضعنا سيء، خاصة هذا الوضع كله إسرائيلي. طيب من ناحية الإقليم العربي عمليا تخلى عن معظم مهامه، والعالم الغربي أيضا في هناك من يدعم الاحتلال، وهناك من يسكت عنه، وهناك من لا يستطيع أن يرده. بالتالي وضعنا خطير وسيء إذا بدك، للأسف أني أقول ذلك.
1: نعم.
0: وضعنا خطير وسيء للأسف.
1: نعم. دكتور أحمد، اقتحام اليوم لمدينة رام الله، اقتحام مؤسسة الضمير اليوم، مصادرة وثائقها بالرغم من إغلاقها في عام 2022، ما الذي يعنيه ذلك لعمل المؤسسات الحقوقية والمعنية خاصة بشؤون الأسرى؟ هذا له دلالات على أرض الواقع.
0: إسرائيل عمليا هاجمت كل المنظمات المجتمع المدني.
1: نعم.
0: في فلسطين، يعني بس إسرائيل تغلق أو تطارد أو تمنع مؤسسات المجتمع المدني، يعني معناته هي تمنع المبادرة والمشاركة والانفتاح على العالم الغربي وحتى التعاون معه وتبادل الخبرات والدعم حتى المالي والخبرات والتدريب. إسرائيل تريد أن تمنع كل ذلك، تريد أن تقطع العلاقة الفلسطينيين بالعالم، تريد أن تمنع العالم أن يرى ما الذي يجري في فلسطين. بالتالي محاربة المجتمع المدني الفلسطيني هو محاربة للتقدم والنمو والتطور والمشاركة والتعارف والائتلاف مع العالم والتأثير العالم علينا. هي عملية إغلاق بوابة عالمية يعني تتعامل مع الفلسطينيين، وهذا جزء من القصة. يعني هذا اليوم هو جزء من هذا المفهوم كله. بالإضافة طبعا أنه

0: دمرت وقصفت ولم يعد هناك أي من وسائل الصحة في قطاع غزة. اليوم أيضا شهدنا في مدينة رام الله اقتحام أيضا لساحات المجمع الطبي. هل هذا يعكس صورة أخرى لاعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية أو نهج جديد يتم استخدامه في الضفة الغربية مختلف قليلا عن قطاع غزة؟
1: الحكومة الحالية إلى أهدافها الواضحة والعلنية بمحاربة كل إنجازات الشعب الفلسطيني ومحاربة الصحة والتعليم أيضا على فكرة والتعليم، لأن هناك في هجمة أيضا على التعليم الفلسطيني من ناحية المناهج، من ناحية البنايات، ومن ناحية حتى الطرق أيضا. بالتالي يعني هذه الأهداف أو هذه السياسة لمحاربة إنجازات الشعب الفلسطيني تهدف إلى إفقار الشعب الفلسطيني وتحويل حياته إلى جحيم. وعندما يتم ضرب التعليم والصحة في أي مجتمع سيدتي، ما النتيجة؟ النتيجة أنه الجهل والمرض، والجهل والمرض يقود إلى السيطرة والإخضاع. وهذا هذا هو يعني هاي هي سياسات إسرائيل، هذا هدف سياسات إسرائيل، التجهيل والمرض من أجل السيطرة والإخضاع، وبالتالي التهجير أو السيطرة، وهذا ما يحصل فعليا، هذا ما يحصل.
0: نعم، إذن في ظل استمرار هذه التطورات أيضا، ما السيناريوهات المحتملة للمرحلة المقبلة في الضفة الغربية؟ أي ما المؤشرات التي يجب مراقبتها خلال الأيام المقبلة؟
1: يعني سيدتي، مشان يعني نكون صريحين مع بعض،
0: نعم،
1: ليس هناك ما نتوقع أن يحصل سريعا، أو أنه هاي السياسات تتغير بيوم وليلة، لا. حتى الحكومة القادمة اللي منعرفش شكلها، الحكومة الأقصد الإسرائيلية، منعرف شكلها، هي أكيد حكومة يمين، بغض النظر أنه يمين متطرف ولا يمين علماني ولا يمين قومي ولا يمين حريدي، بس يمين. وبالتالي أعتقد أنه العودة عن هذه السياسات ستكون، إذا صار في عودة عن هذه السياسات، ستكون تدريجية ولها ثمن، يعني لها كلفة. يعني إسرائيل ما بتتراجع عن الخطوات اللي عملتها إلا إذا ابتزت العالم العربي أو ابتزت الأمريكا أو ابتزت الفلسطيني نفسهم. وبالتالي لا، يعني للأسف ليس، لا أعتقد أنه هناك سيكون تغير كبير إذا حدث هذا التغير في الضفة الغربية المحتلة، إذا تغيرت هذه الحكومة.
0: نعم، يعني هل إسرائيل تريد أن تبني نهجا جديدا في الضفة الغربية من موقعها الجغرافي، تغيير ملامح الضفة الغربية، أيضا المخيمات في القرى والمدن الفلسطينية، الاستيلاء على التراث الفلسطيني، على المزارع الفلسطيني، على الأراضي الفلسطينية، حتى بيع الزيتون الذي يقطفه المزارع الفلسطيني ويتم الاستيلاء عليه من قبل المستوطن؟ إذن هل نحن أمام نهج جديد مختلف جدا عن السابق؟
1: هذا صحيح. من جهة هم يعززون الاستيطان ويفيدون المستوطنات في كامل الضفة الغربية المحتلة، ومن جهة ثانية بفرغوا المخيمات وبفرغوا مجمعات سكانية فلسطينية من مناطق سي وباء إلى ألف. يعني هناك حوالي تقريبا 63 أو 66 تجمع سكاني فلسطيني تم تفريغه واستردوا إلى مناطق باء وألف. أيضا حتى مناطق باء تهاجم وأيضا مناطق ألف تهاجم. يعني وبالتالي لحظة، من جهة يفردون وينشرون الاستيطان والمستوطنات تحت أسماء كثيرة، ومن جهة أخرى هم يفرقون الضفة الغربية. إذن في هناك تغيير وتفريق ديموغرافي أيضا، بس مش بس هيك، في تغيير جغرافي. عندما يغيرون شكل الطرق، شكل شبكة الطرق، هم يغيروا شكل الضفة الغربية جغرافيا. عندما نغير شكل الطرق ونغير الشكل كيفية التطور، ومن منح تطور، يعني الطريق مش بس للنقل أو للمواصلات، الطريق له معنى مختلف، معنى استراتيجي. أي شارع بنفتحه له معنى استراتيجي، صحيح، مش بس بوصل الناس ببعض. وبالتالي في تغيير لشكل الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة لشكل التعامل مع الفلسطينيين. يعني خلص المحتل يريد أن يعيد احتلال الضفة الغربية المحتلة من جديد، ولذا سبب أنت ترين أنه يعني كثرة النقاط، كثرة البوابات، كثرة المراصد الاحتلالية، كثرة الحواجز، التفتيش، الاعتقال، وبالتالي هناك دعم تغير في طريقة التعامل المحتل مع الشعب الفلسطيني طبعا، والهدف هو كما قلت تحويل الحياة هنا إلى حياة جحيم، وهذا الأمر يقود إلى أمور أخرى. نعم. تريدها إسرائيل.
0: نعم.

0: دكتور أحمد رفيق عوض مدير مركز المتوسط للدراسات الإقليمية، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.
0: إذن في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والضغوط الاقتصادية، المواطن الفلسطيني يواجه تحديا يوميا في تأمين احتياجات أسرته الأساسية وسط تفاوت ملحوظ في أسعار السلع في متجر إلى آخر، حسب وحتى بالنسبة للمنتجات نفسها، بين غلاء الأسعار والعروض التجارية واختلاف الأسعار بين المولات والسوبر ماركت، تتزايد تساؤلات المواطنين حول دور وزارة الاقتصاد الوطني في مراقبة الأسواق، ضمان حقوق المستهلك والتحقق من جودة المنتجات وصلاحيتها. إذن وزارة الصحة وزارة الاقتصاد الوطني كانت قد أعلنت تنفيذ مئات الجولات التفتيشية وألاف من الزيارات الميدانية خلال شهر أيلول الماضي، إلى جانب متابعة شكاوى المواطنين وفحص عينات من السلع. للحديث عن واقع الرقابة على الأسواق وآليات حماية المستهلك وما يمكن أن تفعله الوزارة لضبط المخالفات، ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس إبراهيم القاضي، مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني. المهندس إبراهيم، أهلا ومرحبا بك.
2: يا سيد أوقاتك وأوقات كابتن المتابعين الكرام، حياكم الله.
0: سيد إبراهيم، بداية، أسباب تفاوت الأسعار والسلعة نفسها بين مول وآخر، السوبر ماركت وآخر، هذا يثير جدل كبير للمواطنين.
2: هناك عدة أسباب أن يكون في تباين بالأسعار ما بين محل وآخر، ما بين سوبر ماركت وآخر، تعتمد على طبيعة السلعة، نوع السلعة المعروضة. هناك بعض المحلات التجارية بتقوم بعمل عروضات على المنتجات اللي قاربت على الانتهاء أو بأهداف ترويجية، لكن مهما كان الاختلاف يجب أن يكون تحت السقف السعري المعلن من قبل وزارة الاقتصاد، حيث لا يجوز لأي محل تجاري البيع بأعلى من الأسعار التي تعلنها وزارة الاقتصاد الوطني.
0: إذن سيد إبراهيم، يعني من يحدد الأسعار للسلعة الأساسية، أم أن كل تاجر يحدد السلعة، سعر السلعة التي يريدها بناء على موعد صلاحيتها؟
2: لا، وبالتأكيد أولا الأسعار في السوق الفلسطيني تخضع للمنافسة، لكن هناك تدخلات حقيقية من قبلنا. لما نشوف أن هناك في تلاعب أو محاولة للتلاعب بالأسعار، أو أنه في هناك تجاوز للمنطق في أسعار بعض السلع، وبالتالي نضطر لعمل دراسي لتكلفة هذه السلعة ووضع سقف سعري لها، وبتم إعلانه رسميا، وبتم تحرير المخالفات بحق كل من لم يلتزم بالأسعار المعلنة أو المحددة من قبل الوزارة.
0: نعم، إذن كيف تراقبون أسعار السلع في الأسواق؟ يعني هل تشمل الجولات جميع المحلات والمولات في مثلا فلسطين؟
2: يعني هذا هو أساس العمل، إنه إحنا بنشتغل في كافة المحافظات. نعم. سواء كانت في المدن أو بالريف الفلسطيني، رغم صعوبة التنقلات، صعوبة الحركة، لأنه هناك في تنسيق ما بيننا وبين الشركاء من أجل ضمان تغطية كافة الأسواق. أخيرا كان هناك تنسيق ما بيننا وبين هيئات الحكم المحلي أيضا من أجل ضمان وصولنا إلى كافة المحلات، لا سيما لما يوصلنا شكاوي في بعض القرى، بتصير هذه أولوية بغض النظر عن الطبيعة أو عن المشاكل الموجودة حوالين هذه المنطقة.
0: نعم، يعني إذا وجد المواطن أيضا فرق في الأسعار، يعني فرق كبير، يعني نحن لا نتحدث عن فرق صغير، فرق كبير في الأسعار، إلى أين يتجه، وما دور الوزارة في التدخل في هذا الموضوع، ومتى يعتبر هذا الفرق أيضا مخالفة؟
2: طالما أنه أعلى من السعر المحدد من وزارة الاقتصاد فهو مخالف، لكن إذا لاحظ المستهلك أن هناك تباين في الأسعار أو هناك محاولة للاستغلال من قبل التاجر لإله، أو نشاهد بضائع منتهية الصلاحية أو فاسدة أو إلى آخره، بإمكان بكل سهولة يتواصل معنا. خط الشكاوي 129 أو من خلال منصة بهمنا، ومباشرة بتم متابعة الشكوى وإفادته بالنتائج الجولات.
0: نعم. أيضا سيد إبراهيم، كيف تتأكد الوزارة من صلاحية المنتجات الغذائية مطابقتها للمواصفات، خصوصا المنتجات المعروضة ضمن التخفيضات؟ يعني العديد من المولات تعرض بضائع عليها تخفيضات وعليها عروض كبيرة جدا، مع العلم أن تاريخ صلاحيتها يعني يكون قريب جدا، هل هذا يكون ضمن قياس معين؟
2: يعني في حال أن كان هناك عروض على منتجات قاربت على الانتهاء، بطلب من التجار دائما تقليل أو تحديد نسبة البيع، يمنع بيع كميات لأنه بالتأكيد رح تتلف وتنتهي لدى المستهلك. أما كيف نتأكد من سلامة هاي السلع؟ هناك نوعين، إما بيكون بالفحص المباشر، فحص الحسي من قبل المفتشين، أو أخذ عينات وإرسالها للمختبرات المختصة سواء في وزارة الصحة أو في الجامعات، نحكي عن مختبرات معتمدة رسميا، وبناء على نتائجها بنحدد صلاحية أو مطابقة هذا المنتج للتعليمات الفنية الزامية الفلسطينية أو لا.
0: نعم، يعني نحن نتحدث عن مولات سوبر ماركت، محلات الخضار والفواكه وأيضا المخابز تخضع أيضا لهذه الإجراءات، لأن هناك تباين، حقيقة هناك تباين أيضا في الأسعار، في أسعار الخضروات من محل إلى أخرى.
2: يعني ما في تحديد لأسعار الخضار، لم يسبق أنه تم تحديده من قبل وزارة الاقتصاد. هناك في قرار من مجلس الوزراء، في حال إن كان هناك أي تفاوت أو هناك استغلال، بإمكان وزارة الزراعة وضع سقف سعري للحوم أو للخضار وإرساله لنا، وإحنا دورنا نطبق أي أسعار بتوصلنا سواء كانت من وزارة الصحة أو من أي جهة مختصة أخرى.
0: نعم، المهندس إبراهيم القاضي، مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا الكرام، هذه كانت أبرز محطاتنا إلى اليوم في حصاد الراية. كنت معكم في الإعداد والتقديم سندس مسعد، إلى أن ألقاكم أترككم في أمان الله.

حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

0: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء

0: الساعة الآن 7:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه سندس مسعد. أهلا بكم. مصادر طبية في قطاع غزة تفيد باستشهاد المواطن عبد الكريم سامي النحال من مخيم الشاطئ إثر إطلاقه. مصادر طبية في قطاع غزة تفيد باستشهاد المواطن عبد الكريم سامي النحال من مخيم الشاطئ إثر إطلاق نار من زوارق الاحتلال في منطقة السودانية شمال مدينة غزة. إصابة شاب بجراح خطيرة وفاة بالرصاص الحي، فيما أصيب عشرات آخرون بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق عدة في مدينتي رام الله والبيرة. قوات الاحتلال تقتحم بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم دون أن يبلغ عن مداهمات أو اعتقالات. محكمة الاحتلال بالقدس تثبت قرار الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر بحق الكاتب والمحلل المقدسي راسم عبيدات 67 عاما دون توجيه لأحد اتهام، وذلك عقب اعتقاله من منزله بجبل المكبر أواخر أيلول الماضي ضمن حملات الاعتقال المتصاعدة. قوات الاحتلال تقتحم حي وادي قدوم ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك وتهدم منزلين. طهران تعلن أنها تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على ردها في الملاحظات الأمريكية بشأن المقترح الذي قدمته إيران في نيويورك. قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن تقصف أهدافاً لشركات نفطية تتبع لجماعة أنصار الله الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء. أسعار الغاز في أوروبا تقفز إلى أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2022 وسط استمرار التوتر في مضيق هرمز ومخاوف بشأن تراجع مستويات التخزين في القارة. وأخيرا إلى حالة الطقس، خلال ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق. يوم غد الأربعاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ليصبح الجو غائما جزئيا معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز. للمزيد من الأخبار عبر raya.bs. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: يبدو أن الجفاف وشح الأمطار المرتبطان في السودان لم يعودا متعلقان بظاهرة النينيو، ولم يعودا خطرا على الأمن الغذائي للإنسان فقط، بل تعدته إلى الثروة الحيوانية، حيث شهدت بعض الولايات السودانية نفوق قطعان من الماشية جوعا وعطشا. ويشهد السودان في الموسم الزراعي الراهن جفافا يمتد على مساحات واسعة، ما أدى إلى تقلص المساحات المزروعة بالمحاصيل الغذائية وظهور مؤشرات على تراجع الإنتاج، حيث امتدت التداعيات إلى الثروة الحيوانية مع ضعف الأمطار وتراجع المراعي الطبيعية، ورفع أسعار الأعلاف وضاعف كلفة شراء اللحوم للمستهلكين. تستعد تونس لتنفيذ برنامج ترويجي جديد للتمور في الموسم الحالي، يستهدف الحفاظ على حضورها في الأسواق التقليدية وفتح أسواق جديدة بعد تسجيل عائدات تصدير قياسية تجاوزت مليار دينار تونسي، أي نحو 335 مليون دولار للمرة الأولى. صادرات الموسم الأخير التونسية بلغت نحو 160 ألف طن، معظمها من تمور دقل النور، لتتجاوز عائدات تونس مليار دينار تونسي.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا.
2: بلدنا مليانة طاقات بتستحق الفرصة، منتجات، خدمات وحرف بإبداع فلسطيني وبنفتخر فيه. كل مرة بتختار المحلي انت بتدعم فكرة وبتشجع نجاح وبتساهم ببناء مستقبل أفضل.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
4: لما بدك تحلى الأيام بوابة البيك بتعطيك التمام.
5: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إله مثيل، نابلسي تركي
6: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
5: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي.

0: فريشلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلو أيامكم زورونا،
0: حلو أيامكم مع حلويات بوابة البيك، نابلس، رفيديا.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: غسل اليدين. يساعد غسل اليدين بالماء والصابون على الحد من انتقال العديد من الجراثيم، ويعد غسل اليدين مهما قبل إعداد الطعام وتناوله، وبعد استخدام الحمام، وبعد السعال أو العطس، وبعد العودة من الأماكن العامة. إنها عادة بسيطة لكنها من أهم خطوات الوقاية اليومية.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: حياتنا. شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
1: لا وقت للبحث،
2: لا وقت للبحث،
1: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
2: raya.bs.
1: الوطن في صفحة واحدة. raya.bs.
3: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
4: يطرح لوكس رونغمان في كتابه تاريخ موجز للفائزين بجائزة نوبل في الأدب بين عامي 1900 و 24 2000 ميلادي الحزمة الذهبية سؤالا مهما: ماذا لو استطاعت جائزة واحدة أن تختصر أكثر من قرن من التحولات الأدبية والفكرية التي شهدها العالم؟ ليأخذنا في كتابه هذا في رحلة عبر تاريخ جائزة نوبل للأدب منذ انطلاقتها عام 1900 ميلادي، وصولا إلى الفائزين حتى عام 24-20000 ميلادي، مستعرضا أسماء صنعت حضورها في ذاكرة الأدب العالمي، من الرواية إلى الشعر ومن المسرح إلى الكتابة التي واجهت أسئلة الإنسان والحرية والهوية. يفتح الكتاب نافذة على تجارب أدبية تنتمي إلى لغات وثقافات وبيئات متباينة، ليتيح للقارئ إمكانية التعرف على الكتاب الذين نالوا هذا التكريم، وإلى أبرز أعمالهم والسياقات التي أحاطت بإبداعاتهم، وكيف تجاوزت كلماتهم حدود بلدانهم لتصل إلى قراء من مختلف الأنحاء والمشارب حول العالم. لكن الحكاية لا تتعلق أبداً بالأسماء والجوائز وحدها، فجائزة نوبل للآداب تثير باستمرار أسئلة حول معايير الاختيار وتمثيل الثقافات واللغات وحدود التأثير الأدبي الذي يستحق اعترافاً عالمياً. فمن نال التكريم ومن بقي خارج دائرة الاختيار يقع حتماً في إطار السؤال. وأيضاً يضاف إلى ذلك سؤال أكثر أهمية عن كيفية تغيير نظرة العالم باتجاه الأدب عبر الزمن. إنه أي الكتاب مدخل للتعرف إلى قرن ونيف من الأدب العالمي واستكشاف العلاقة بين الإبداع والاعتراف، بين صوت الكاتب وذاكرة الإنسانية العميقة. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدل.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة.

ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: بدي واحس يحلوي طول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: اغلن الحبك وفاي ورهن العمر

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من مو.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM، اجمعوا كل الأذواق.

0: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر rayatv.ps أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
1: الساعة الآن 8:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
2: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه سندس مسعد، أهلا بكم. مصادر طبية تعلن ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان إلى 74,389 شهيداً. قوات الاحتلال تحتجز عدداً من المواطنين خلال اقتحامها منطقة البيادر في الحي الشرقي من مدينة جنين وتخضعهم للتحقيق الميداني. قوات الاحتلال تقتحم بلدة دير دبوان شرق رام الله وتنتشر في أنحاء متفرقة منها وتداهم منازلا ومحلات تجارية دون أن يبلغ عن أي اعتقالات. وزارة الخارجية الأمريكية تقول إن عملية إعادة إعمار غزة ستكون مهمة شاقة ستستغرق سنوات عديدة، كما أن تنفيذها سيواجه تحديات جمة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إن حكومته تستعد لكل السيناريوهات في الضفة الغربية، بما في ذلك احتمال أن تواجه السلطة الفلسطينية السلاح ضدنا. قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن تقصف أهدافا لشركات نفطية تتبع لجماعة أنصار الله الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع استمرار التصعيد والهجمات المتبادلة بين الرياض والحوثيين. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في الليل باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق. يوم غد الأربعاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ليصبح الجو غائما جزئيا معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز. للمزيد من الأخبار عبر raya.bs. إلى اللقاء.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
3: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أحنا أريد.
1: أريد طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك.

0: أبك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
5: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
6: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
7: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى سكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
5: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1-800-87-87-87.
6: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

إعلاناتكم على رايا أف أم. اتصل على 0599929995 0599929995.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: غسل اليدين. يساعد غسل اليدين بالماء والصابون على الحد من انتقال العديد من الجراثيم، ويعد غسل اليدين مهما قبل إعداد الطعام وتناوله، وبعد استخدام الحمام، وبعد السعال أو العطاس، وبعد العودة من الأماكن العامة. إنها عادة بسيطة لكنها من أهم خطوات الوقاية اليومية.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: الساعة الآن 9:00 مساءً. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه سندس مسعد، أهلا بكم. مصادر طبية تعلن ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان إلى 74,389 شهيداً. قوات الاحتلال تحتجز عدداً من المواطنين خلال اقتحامها منطقة البيادر في الحي الشرقي من مدينة جنين وتخضعهم للتحقيق الميداني. قوات الاحتلال تقتحم بلدة دير دبوان شرق رام الله وتنتشر في أنحاء متفرقة منها وتداهم منازلا ومحلات تجارية دون أن يبلغ عن أي اعتقالات. وزارة الخارجية الأمريكية تقول إن عملية إعادة إعمار غزة ستكون مهمة شاقة ستستغرق سنوات عديدة، كما أن تنفيذها سيواجه تحديات جمة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إن حكومته تستعد لكل السيناريوهات في الضفة الغربية، بما في ذلك احتمال أن تواجه السلطة الفلسطينية السلاح ضدنا. قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن تقصف أهدافاً لشركات نفطية تتبع لجماعة أنصار الله الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع استمرار التصعيد والهجمات المتبادلة بين الرياض والحوثيين. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في الليل باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق. يوم غد الأربعاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ليصبح الجو غائما جزئيا معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز. للمزيد من الأخبار عبر راية دوت بي أس. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على راية اف ام.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في الكاراتيه لا تقاس القوة بما تفعله بيديك فقط، بل بما تتركه في الآخرين. إسماعيل وردة بدأ لاعبا عرف بساط المنافسة وعاش تفاصيل الفوز والخسارة قبل أن يختار طريقا آخر، طريق صناعة الأبطال. اليوم يقف مديرا فنيا للمنتخب الفلسطيني للكاراتيه، يقود جيلا جديدا من المقاتلين ويحول التدريب إلى إنجازات والطموح إلى ميداليات.
2: مسيرتي في لعبة الكاراتيه من 28 سنة كلاعب عنده طموح وعنده أهداف رياضية يحققها. من أهم المحطات مشاركتي في بطولة فرنسا المفتوحة، وأني قدرت أصل لنصف النهائي وقتها. كانت عندي نقطة التحول خلال هاي الفترة، أنا تم منعي من السفر لأسباب أمنية، وهنا كان عندي أني لازم أخذ قرار أني شو خطوطي الجاي. فكان إما بدي أوقف وإما أني أتحول من لاعب لمدرب، من لاعب عنده حلم لمدرب عنده هدف أنه يوصل غيره ويحقق هذا الحلم.
1: ضيفنا لا يصنع بطلاً ليوم واحد، بل يبني لاعباً يعرف كيف ينافس وكيف يؤمن بنفسه وكيف يرفع اسم فلسطين على منصات التتويج. من لاعب فوق البساط إلى مدرب يقود المنتخب ويصنع الأبطال.
2: كانت هاي المسيرة التدريبية متوازية في عملي في الاتحاد، لكن كان أهم نقطة عندي في العمل في الاتحاد هي أن كنت المدير الفني للمنتخب الفلسطيني وما زلت. واليوم أنا بفتخر في هاي لأنه فعلا لما بشوف هدول اللاعبين أني أنا كنت جزء من مسيرتهم، أساعدتهم في أنه يقفوا على البساط الدولي وفي المنصات العربية والآسيوية وأنه يرفعوا العلم الفلسطيني. هنا عرفت أنه أنا قدرت في خلال مسيرتي هاي أنه أنا فعلا أقدر أحصد نتيجة من هذا التعب. فبالنسبة لي كان حلمي أني أصل أنا للعالم، بس اليوم صار حلمي أني أنا أصنع جيل كامل يصل للعالم باسم فلسطين.
1: إسماعيل وردة حكاية رجل تغير موقعه لكن شغفه بالكاراتيه لم يتغير. في ملهمون نروي قصة من اختار أن يصنع الأبطال بدلا أن يكون بطلا فقط.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
3: صوتها عالٍ،

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

خمرة الحب السنيها هم قلبي توسمي خمرة الحب السنيها هم قلبي تدسمي عيشة

慢呀。接得得得得得得得得。الله ابتدى المشوار